0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. سعيدين اليوم نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: في السنوات الأخيرة بقينا نسمع كثير عن الذكاء الاصطناعي في الإعلام وفي التعليم وحتى في حياتنا اليوم.
2: التقنية بتطور بسرعة وكل يوم بتدخل في مجالات جديدة وبتغير طريقة شغل الناس وتفكيرهم.
3: في لأنها جهوة فينا شايفين الذكاء الاصطناعي هو فرصة كبيرة للتطور، وفي ناس عندهم أسئلة ومخاوف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الأهم، كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة سواء كان كإعلاميين أو كأفراد في المجتمع؟
2: عشان نجاوب في الأسئلة دي كلها كيف يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الخبير في الذكاء الاصطناعي الأستاذ زكريا يحيى زكريا، لعشان نهاور معايا حول الموضوع المهم في زمننا الحالي.
3: أستاذ زكريا يحيى زكريا، مرحبا بك ونورت برنامج نوافذ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، سعيد جدا باللقاء بكم للمرة الثانية، وأتمنى إن شاء الله هذه الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة للمستمعين بإذن الله.
3: تسلم، بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، شنو المقصود بالذكاء الاصطناعي وما لبقى حديث العالم؟
4: جميل هذا السؤال. وقبل ذلك يعني قلت بأنه الخبير في الذكاء الاصطناعي، لست خبيرا إنما تلميذا فقط. بصراحة أنا مهتم شديد بهذه طفرة الذكاء الاصطناعي. ويمكن تسألوني يعني كيف استطعت إنك تجمع هذه المعلومات في هذا الجانب. طبعا كما ذكرت بأنه أنا مهتم بهذا الجانب ومستغرب صراحة التطور القد بيحصل في العالم هذا، ولكن أكثر فرصة وجدتها وخلتني استفيد منها هو الدورة التدريبية اللي كان نظمتها الهامة للصحفيات بمناسبة عيد المرأة. فخلال 3 أيام يعني كنت أنا طبعا عملي كمترجم خلال الترجمة الفورية، وخلاص استطعت إنه أجمع كثير من المعلومات وتدققت فيها وعملت بحوث معمقة في هذا المجال. وصراحة أتمنى كما ذكرتم لأن أكون خبير في هذا المجال، لأنه العالم الآن عالم الحديث وعالم التطور يتطلب مننا جميعا إحنا كشباب
3: معرفة هذا المجال،
4: لازم جدا، وإلا ما تقدر تعمل ولا حاجة.
3: جميل.
4: نعم.
3: جميل جميل.
4: بالعودة إلى سؤالك، طبعا الذكاء الاصطناعي هو جزء معين من علم الحاسب والحاسب الآلي. يعني سابقا الناس كانت تطبع على الآلة القديمة.
3: نعم.
4: نعم. ومع الزمن جاء الكمبيوتر القديم الطويل ده، زي ما نسمه الآن، يقولوا لك مثلا تلعب زنقل كان عنده زنقل طويل بورا، والناس كانت تستغرب ذاتها يعني لما يشوفوا هذا الجهاز، استغربوا جدا زول بشر زيك كيف تعلم هذا الشيء. وغالبا إلا الناس ودوهم الصين، ودوهم أمريكا، فرنسا، أوروبا وكذا وتعلموا. فما يسمح لك حتى الغرفة اللي فيها تدخل فيها كويس. فالحاسب الآلي هو بداية للذكاء الاصطناعي، لأنه هو شيء يقرب المسافات باختصار ويسهل المهام،
3: عبارة عن كرسي يعني.
4: بس هذا هو الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. يعني هناك تقرير مثلا، تقرير ضخم تريد أن تجعله مثلا على الورق بأسرع وقت يستطيع أن يجعل لك هذا في الورق يعني. نعم. جميل جدا أستاذ زكريا يحيى زكريا، كيف أن إحنا ممكن للإنسان الإعلامي يستفيد من الذكاء الاصطناعي سواء كان في إعداد الأخبار أو البرامج أو غيرها؟ يعني
4: شاهدنا كثير من الصحفيين.
3: نعم.
4: نحن نعرف مستوياتنا يعني مع بعض.
3: فعلا
4: تجد صحفي لا يستطيع أن يكتب مقال، ولكن تتفاجأ بأنه أصبح شخص يملأ كل الصحف بالمقالات، وحتى الكلام المكتوب أنت تدرك تماما بأن الكلام هذا ليس كلام، وحتى لو قريته تعرفه كويس، أو حتى تقرير تلفزيوني أو إذاعي لما يجي ويقرأ التقرير تعرف أنه هذا التعبير ما تعبيره. هذا شيء من جانب إيجابي وسلبي.
3: السلبي مش أكثر من الإيجابي؟
4: مفروض الإيجابي يكون أكثر، لكن أيوة. للأسف السلبي أكثر. حنجي للنقطة هذه.
3: جميل.
4: لكن كيف إحنا كصحفيين نستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ مهم جدا ويساعدنا في كثير من الأشياء. كونك إنك كصحفي وتستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل تكتب تقرير جميل وحلو وشيق، هذا ما عيب. لكن المشكلة هو الاعتماد الكامل 100% كما قلت. هذه هي المشكلة. فالذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير جدا ليس في الإعلام فقط، في كل مجالات الحياة، ولكن في الإعلام يساعدنا في كتابة التقارير، يساعدنا في صناعة المحتويات، يساعدنا في الفيديو، يساعدنا في المونتاج، في الانفوغرافي، يساعدنا حتى في الترجمة، وهذا شيء مهم جدا. أنت كصحفي ترسل إلى منطقة، الآن زمان كانت في حدود، وجود الحدود الصحفي الآن لما ترسل صحفي إلى اليابان، جادي إلى اليابان، تقول له أمشي أحضر قمة وجيب لي خبر، حيتعب شديد
3: فعلا،
4: لأنه بيضطر
3: كيف تلقى المعلومات، كيف تتكلم عن هذه البلد وإلى آخره،
4: وتضطر إنك توظف لك مترجم
3: فعلا.
4: المترجم الفلوس اللي قاعد توظفها تعطيها للمترجم وكذا،
3: الآن وفر لك الذكاء الاصطناعي،
4: الذكاء الاصطناعي يخليك القمة كلها باللغة اليابانية أو الصينية، فأنت ما
3: مضطر
4: تفهمها طوالي الجهاز
3: يترجم
4: لك بلغتك اللي أنت دايرها، وترسل الخبر في أقرب وقت وبسهولة،
2: وحتى يخليك تقدر تشارك في الندوة أو المؤتمر عن طريق البعد.
4: نعم.
2: يعني أنت قاعد في الدولة هنا وممكن تشارك هناك وتجيب الخبر وتبسه،
4: والي ده أيضا بيساعد فيها.
2: تمام أستاذ زكريا. طيب الذكاء الاصطناعي هو مساعد زي ما قلت هسي للجانب الإعلامي، وحسب المختصين في المجال ده بيقولوا يوم من الأيام الذكاء الاصطناعي بهل مكانه انت الصحفي، الكلام ده كيف؟
4: في تلك الدورة اللي كان عملناها للصحفيات في شهر مارس الماضي، المدرب اللي كان جابوه عشان يدرب البنات دول، طبعا هو متخصص تقريبا 20 سنة في هذا المجال، موجود هو مقيم في فرنسا، وجاء ينقل خبرته إلى التشاديين هنا، وعمل يعني دورات مش للإعلاميين بس، للأفوكا ولإداريين،
3: دورات مختلفة يعني.
4: مختلفة
3: جميل.
4: ولا زال يعني يقدم مشكور يعني متر جيم. على أي حال من خلال هذه الدورة عملنا النظري ودخلنا في التطبيق والعملي. التطبيقي قال أنا نوريكم كيف الذكاء الاصطناعي يعني يصنع المستحيل، وكيف الذكاء الاصطناعي
3: يحل
4: محل الإنسان والبشر والصحفي. طلع عرض لنا فيديو في بنت صحفية معروفة موجودة في إحدى القنوات هنا، البيت دي فرانكوفونية وتقدم الأخبار باللغة الفرنسية طبعا، جاب البيت وقاعد تقدم نفسها هي ونفس لبسها ونفس الأخبار، المشهد معروف بالفرنساوي، قاعد تقدم باللغة العربية الفصحى وبدون أخطاء،
3: ونفس حركة الشفتين،
4: نفس حركة الشفتين،
3: سبحان الله.
4: أيوة.
3: إذن بمعنى نتخوف يعني
4: مشكلة
3: في المحل الصحفي،
4: وهو أيضا في نفس الكلام يعني كان قدم حديث صحفي أيضا كانت باللغة، الحديث كان باللغة الفرنسية، ولكن جاب لنا مقطع فيديو قاعد بيتكلم باللغة العربية، حتى لو
3: العمية.
4: قال لك شنو مستحيل تقول ده زاد، وهو ما بيعرف في العربي شيء،
2: ولا
4: تعال أمشي ذاته ما يعرف.
3: لكن أستاذ زي
4: ده تخوف صراحة، كما ذكرنا يخوف شديد يعني. ومش في الإعلام فقط،
3: أنا في جميع
4: دائما
3: المجالات.
4: أنا أقول حتى في المجالات، في السنين الجاية الذكاء الاصطناعي أو الروبوت يقدر يعمل عمليات جراحية،
3: سبحان الله، وهذا موجود، أنا لم تخلني ذاكرة
4: وحتى موجود
3: رأيته في
2: شبكة
3: التواصل
2: يعني.
3: الاجتماعي
4: الآن موجود،
3: ينقل الدواء من وإلى
4: وكذا.
3: من أنبر هذا إلى أنبر ذات،
4: نعم. أوكي. الذكاء الاصطناعي يكون خادم لك في البيت، يعني احنا هنستغنى حتى عن الخدم،
3: يا سبحان
4: الخدامين
3: الله.
4: يكونوا
3: ناهيك عن الصحفي يعني،
4: يشيل لك السفرة، يمشي لك الأكل، ويخط لك ويفتح
2: صراحة
4: لك،
2: صراحة نشوف كارثة بعدين بتجي
3: يعني كده. حتى الموسيقى يعني في يوم من الأيام هو يكون يدق الأورغان، يدق
4: جدا الآن الحرب الدائرة مش الآن بس، هي تقريبا قبل 10 أو كذا سنة الحرب الدائرة بين الدول الكبرى. الحرب هذه يعني القنابل التي تلقى من فوق والطائرات المسيرة التي تمشي هي عبارة روبوتات وليست بشر،
3: يعني الطائرات بدون طيار،
4: بدون طيار هذه وغيرها من الأشياء.
3: أستاذ زكريا صراحة هذه يعني طامة كبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى كون الإنسان يستفيد منها بصورة جيدة جدا. هل أستاذ زكريا تستطيع أن مثلا تنصح الإعلاميين بتطبيقات معينة يستفيدون منها؟
4: والله التطبيقات كثيرة جدا بالمئات الآن. يعني كل الناس طبعا للأسف، نحن لما واحد ينزل من الشغل في تشاد بالذات في أفريقيا، الواحد يجي الساعة 8-9 تشتغل ساعة 4 بالكثير إلى 5 يرجع البيت، لما يرجع خلاص وقاعد مشى الكاريفور قاعد يتونس، أو قاعد مع عيال وخلاص الزمن كله مشى
3: يضيع وقت
4: ويضيع زمنه. الناس في الدول الثانية عندما تنتهي من شغلك الآن ساعة أربعة تمشي تنجملك ساعة أو ساعة تمشي عندك شغل آخر تكمل ساعة ثمانية أو تسعة تكمل تجي تبدل تاني تمشي شغل آخر يبدأ من ساعة 12 لغاية ساعة 3 أو ساعة 4 صباحا وهكذا. الناس ما عندها
2: زمن. حالة زي دماء يانا بعدين الإيال دل بفقد المحنة من أبوه.
4: لا المحنة دي في طريقة يعني شفنا بعض الناس ياخد أولاده معه في السيارة الفترة الماشي الشغل ده يتونس معهم لما يمشي الشغل يخدهم في مقهى جنبه أو أي مكان كده مرتب قاعد تلقى فرصة بتاع دقائق أو ثواني يتونس معهم يعني وأولادهم مرتاحين ومبسوطين هم ذات قاعدين يستفيدوا ويلقوا تجارب وخبرة أكثر من عيالنا دول القاعد جنبهم كان كثير إلا فرشناهم بس ومش عارف كده
2: ماشي حركة وأسكت وأمشي هناك.
3: أستاذ زكريا إذا كان
4: سألتني عن التطبيقات
3: التطبيقات
4: هذه كما ذكرت يعني الزمن الآن الناس تشتغل ما عندها زمن عشان تضيع عشان ده في كل يوم تطلع تطبيق جديد في كل المجالات وأي تطبيق يساهم في
2: خبرة جديدة
4: حل المشاكل وتبسيط الحياة
3: الناس تسارع مع الزمن
4: وللأسف ربما قد تسألني عن أشياء اللي مش كويسة في التطبيقات أو في الإعلام بعدين حرد عليك جميل. لذلك تطبيقات كثيرة وأكثر التطبيقات اللي تساعد الصحفيين هم تقريبا ثلاثة وأربعة اللي هم شات جي بي تي تساعدك في كتابة التقارير وفي المعلومات وفي غيرها وحتى جميل. في تركيب الصور وتغييرها وكذا وأيضا جيميني وأيضا كلود وواحد اسمه جروك هذه أكثر مستعملة وتساعد وبسيطة لأنها تمشي مع أغلب التلفونات أنا ذكرت هذه البسيطة لأنه بعض التلفونات لو مسكنا الآن تلفون مثلا هونور من أجمل التلفونات وهاواي وغيرهم لكن بعض التطبيقات لا تنزل على هذه الأجهزة أكثر جهاز يساعد في التطبيقات اللي هو سامسونج حتى الآيفون تلفون جميل وحلو وسمح وكذا لكن تطبيقات كثيرة ما تمشي
3: يعني.
4: نعم
3: جميل.
2: طيب الزميل زكريا يحيى زكريا بعد ما وضح لنا انه التطبيقات الأجيلة اللي نستفيد منها ممكن تنفعنا في كل مجال من المجالات الحية اللي قاعدين نشوفها في الأعمال بعيدا عن الإعلام يعني كيف ممكن الطالب ولا الموظف والتاجر ورب الأسرة يعني أبو البيت وعامة الناس يعني كيف يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية؟
4: الذكاء الاصطناعي طبعا هو عبارة عن إنترنت والإنترنت طبعا عنده يعني أشياء كويسة وأشياء مش كويسة الأب والأم والأم والأخوان في البيت وفي الأسرة وكذا هم أيضا استطيعوا أن يستفيدوا منه في الجانب الكويس الآن لو مسكنا مثلا الفيسبوك أو تيك توك أو الواتساب كل هذه الأشياء جاءت لخدمة الإنسان الفيسبوك يساعدك في نشر الصور وفي تلقي الأخبار والمعلومات وفي يعني يربطك مع الناس تواصل يعني
3: فعلا
4: كويس الواتساب أيضا يعني في العمل يساعدك ترسل لي رسالة نجتمع غدا في المكتب لساعة كذا كذا كذا أو يا أخي رسل لي المستند الفلاني أو صورة الفلانية أو كذا يساعدك
3: نفس
2: الشيء يعني الواتساب بيساعدك في الأمور الخاصة
4: والعملية والعمل أيضا
3: حتى في جميع النواحي
4: وغير إذا في جميع النواحي إذا الذكاء الاصطناعي بشكل عام داخل الأسرة أيضا اللي هو لما نقول ذكاء اصطناعي يعني هي الأشياء الحسية ذكرتها هذه موجودة داخله الآن الفيسبوك عنده ذكاء اصطناعي موجود والتيك توك عنده ذكاء اصطناعي والواتساب عنده ذكاء اصطناعي على الأسر إنها كيف تعرف
2: كيف يعني تسير وتمشي
4: هذه الأشياء في الجانب الإيجابي فقط وتخلي الجانب السلبي وتنصح الأولاد والأبناء والإخوان وغيرهم والمستعملين بشكل عام كما بعض الإخوة اللي عندهم محتويات جميلة عن طريق التيك توك قاعدين يقدموا محتويات هادفة وكويسة وعندها معنى الآن شفنا حتى علماء يقدموا في يعني عندنا واحد أخ شادي قاعد يدي دروس الرياضيات كويس والكونت حقه دايرين يبيعوا له قريب 100 ولا مش عارف مليون أبا
3: ده صحيح
4: كويس وآخرين وآخرين وفي شيوخ يعني دعاة كبار في الخليج العربي وفي السعودية وفي الدول العربية وحتى في الدول الأفريقية
3: عبر هذه التطبيقات
4: عبر هذه يقدمون يعني حاجاتهم
3: فعلا
4: فعلا فأنت وضميرك
3: أنت وضميرك أستاذ زكريا صراحة مع انتشار الكبير للذكاء الاصطناعي ظهرت أخبار وصور وفيديوهات مزيفة كيف ممكن الناس بتميز بين الحقيقة والتزييف
4: تشير التقديرات إلى أنه يعني الصورة الوحدة أو المحتوى الواحد أو الببليكاسيون الواحد النادم يطلع ده قد يعني يصل إلى ملايين الناس في غضون ثواني إذا كان المحتوى هادف يخش في مجال كويس، إذا كان ما هادف يسبب عراقيل ومشاكل. نسبة كبيرة جدا تقريبا 80% الآن من الناس لا يعرفون شيئا عن الذكاء الاصطناعي حتى بوجوده.
5: صحيح
4: 80 تقريبا
5: صحيح.
4: أو كم 79
5: يحتاجون إلى تدريب،
4: دايرين يعرفوا شنو شيء ده شنو ذا ده واحد. تقريبا كم 60 أو 70% من البيوت خربت
5: بسبب
4: هذه الأشياء،
5: التطبيقات
4: بالذات. يعني واحد يأخذ صورتك أنت ويحطها مع صورة واحدة تانية،
5: سبحان الله، والآخر يصدق،
4: والآخر طوال يصدق
5: لا يعرف،
4: يأخذ صورة بنت معروفة كويسة
5: ويضعها
4: تعمل حاجات كويسة، يقطع راسها ويشير صورة واحدة تانية عريانة،
5: سبحان الله،
4: ولونهم طبعا قريب وشكلهم كذا شوية قريب، خلاص حتى ما تصدق،
5: يلصق الصورة،
4: يلصق ويعمل فوقها تغييرات وحاجات، يمسح الأشياء الممكن أنت تشك فوقها ذاته،
5: فأنت بتصدق،
4: تصدق طوالي. والغريبة مش صورة فقط، حتى الفيديو،
5: يا سبحان الله، يا سبحان
4: الفيديو،
5: يا سبحان الله.
4: فهذه هي المشاكل سببت في خراب بيوت، وأيضا هذا التضليل والتزييف الإعلامي سبب أيضا في يعني قلب موازين الحياة وقل انقلابات في الدول. يعني مقطع بتاع ثواني لفيديو سبب انه سلطة طلعت من يد رئيس وزول تاني معارض اخذ السلطة منه عن طريق هذا الشيء،
5: سبحان الله.
4: فمشكلة كبيرة جدا صراحة، على الصحفيين ينتبهوا عليها شديد. الان كل ما نرى صورة طوال انت كصحفي تصدق واغرب وشيء ما كويس، اخطر حاجة انه انت صحفي، هذا لا يخصنا احنا في الإذاعة، خاصة التلفزيون والجرائد.
5: نعم.
4: الجرائد مثلا يقول لك حريق مثلا في الشبه
5: حريق في كذا كذا كذا
4: كذا، نفس الحريق هذا ممكن بيقى في أبشة أو في السودان أو بيقى مثلا في
5: عبارة عن صورة فقط،
4: صورة ويجيبوه يحطوه يقول في سوق غلة هنا
5: حصل كذا كذا كذا كذا،
4: لا يقول هذا الحريق في سوق الغلة، والسبب يقول سمعنا قبل فترة انه مرة قاعد تسوي اوتيل. ممكن ما صحي الكلام ده. فانت ما طوال تشيل الصورة وتخطها في جريدتك وتكتب شب حريق بسبب امرأة عملت اوتيل،
5: المصدر والمصداقية
4: لا موش المصدر فقط. في تطبيقات تشيل الصورة تدخلها في التطبيق يوريك ان الصورة هذه صحيحة ولا ما صحيحة، تاريخ حقها ومكانها ويعتوش عليها وشنو كله، حتى الفيديو
5: في تطبيق
4: بهذا الشكل. لما المقال هذا في تطبيق تشيل المقال تدخله في التطبيق يقول لك المقال ده كذب، انت زول عمل مقال تشير المقال تدخله يقول لك المقال ده فوق 20%، وعن هنا عملوا لنا تجربة زي ده في يوم الندوة او الدورة وشوفناه بعيننا، يقول لنا ادخل في الصفحة الانترنت مثلا فيسبوك شيل صحيفة الفلانية مقالها زي ده او خبرها، شيل الخبر هذا ويلا دخله في تطبيق الفلاني وابغض وشيفة فوق كم في المية من الذكاء الاصطناعي. لو مثلا الصحفي شال شوية 5% 10 20 30% كل يطلع عليك، لو الكلام 100% كله يقول لك كله 100% ذكاء اصطناعي.
5: عجيب عجيب عجيب عجيب.
2: تمام استاذ زكريا، شنو الاخطاء البقع فوق بعض الناس في استخدام هذا الذكاء الاصطناعي؟
4: الاخطاء اللي يقع فيها الناس كما ذكرنا هو عدم استعمال الذكاء الاصطناعي
2: بطريقة صحيحة
4: من أجل كسب المعرفة، من أجل الاستفادة، بل يعني استعمالها من أجل ضرر شخص معين ومن أجل خراب المنطقة أو خراب البلد أو من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. ده هي المشكلة.
2: حس الذكاء الاصطناعي خلى الواحد ما يقع في أي ورطة من الحياة النفسية أو مثلا في الأمل أو مثلا في النشر أي حاجة نشروها، زي هسي قبل شوية قلتها يعني كان شفتها في الصحف أو مثلا في التلفزيون القناة التلفزيونية إنه خبر كذا كذا كذا، تتأكد منه عن طريق تطبيق من التطبيقات الذكاء الاصطناعي. قالوا حتى حس حاليا في جمينة دي حصل، يعني بعض الناس واحد كان بيدور بيتزوج، في بنات اكتشفوا إنه بعض الرجال اللي جايين يخطبوا مسلوا لهم على طريقة هم ما شاء الله وكذا وكذا، دخلوا في تطبيق الذكاء الصناعي ورم أفعالهم وكل حاجة اللي بيسووها ما عديد مرق على الشخص الجاي يخطب البيت.
4: في حاجة لازم تعرفوها.
2: نعم.
4: ليس كل الذكاء الاصطناعي هو ليس بشر، ده واحد
5: عبارة عن سيرفر
4: حتى البشر يخطأ وينسى، الذكاء الاصطناعي أيضا يخطأ وينسى.
5: هو من صنع البشر،
4: لأنه هو من صنع البشر. الذكاء الاصطناعي زي ما كما قلت من صنع البشر، معناته
5: قد تتساءل زينت.
4: نعم، قد تتساءل من أين يأتي بكل هذه المعلومات. الآن مثلا نكتب لك، لو كتبت حج حواء عرف لي حجي حواء. أعتقد لو الآن كتبنا في تطبيق ما حيعرف. ليش؟ لأنه لا يوجد شخص قام بتخزين معلومات عنك زي وزي التلفون والأورديناتور. أنا في البداية قلت بأن الذكاء الاصطناعي هو تطوير للحاسب الآلي وجزء من علم الحساب. هذا هو كل هذه الأشياء.
2: يعني كلام البقول ده كله إشاعات عن الانسان.
4: لا أحيانا غير صحيح. إلا لو تم تخزينك من قبل حاجة كده. لأنه أحيانا لو سألت يقول لك لا أستطيع أن أجاوبك على هذه الأشياء.
6: فعلا.
4: نعم.
3: أستاذ زكريا في رأيك هل أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي يعني ضرورة ولا ما زال مجرد مهارة يعني؟
4: ضرورة ملحة كمان. ملحة جدا. جدا جدا ليس للمتعلمين فقط حتى الزور الأمي كما ذكرت سابقا بأنه 80% تقريبا من الناس يجهلون هذا الشيء. خلال الدورة التي قمنا المرة الفاتت التوصيات اللي طلعت من المشاركات أهمية تعليم وتدريب جميع الصحفيين محاسن ومساوئ أو مخاطر الذكاء الاصطناعي ومضاعفة التوعية على الصحفيين والصحفيات يقوموا بالتوعية خلق برامج خاصة عن الذكاء برنامج كامل إذاعي أو تلفزيوني أسبوعي مثلا أو في شهري أو ثلاثة مرات أو كذا برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي من أجل توعية المواطنين ذاته.
3: جميل.
4: زي الآن قاعد نوريكم شنو الحاصل وشنو يسبب كذا وكذا كذا مش حلقة واحدة بس برامج خاصة أسبوعية مكثفة للمواطنين بشكل عام
3: تفاديا يعني.
4: نعم وليس في الإذاعة والتلفزيون فقط حتى في الشوارع وفي النوادي وإقامة الندوات ومحاضرات ودورات وأشياء حتى في الشوارع زي الآن قاعدين تشوفوا الناس التجار رايقين عشان يعرفوا الناس انه تيجوا عملت بروموشن
3: وتوعوي
4: في الشوارع ده وبوم فرانسوا بغيره نفس الشيء مفروض يكون الناس تعرف شنو الذكاء الاصطناعي.
3: نتمنى هذه الحلقة ان تكون حلقات اخرى حتى نساعد في هذا المجال.
2: صراحة المجتمع يحتاج للتوعية اكثر واكثر في الذكاء الاصطناعي. استاذ زكريا جينا في ختام هذه الحلقة شنو الرسالة اللي بتحب توجهها للإعلاميين والشباب وكل أفراد المجتمع عشان الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي؟
4: هو الاستخدام الصحيح والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
3: إذن الإجابة بنفس الطريقة يعني. طيب أستاذ زكريا الذكاء الاصطناعي أصبح واقع نعيشه والاستفادة منه تبدأ بالمعرفة وتنمو بالتعلم وتكتمل بالاستخدام المسؤول.
2: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم أستاذ زكريا يحيى زكريا الخبير الكبير في الذكاء الاصطناعي على هذه المعلومات القيمة والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
3: ونذكركم بأن هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر
2: وسجلتها لكم المهندسة أنبتة أنجيل
3: وأخرجها عبد الله طش.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
7: Fidèles auditrices et auditeurs, vous êtes bien branchés, câblés sur les ondes de la RNT émettant de N'Djamena dans la capitale. Dans nos studios, il est déjà pile 5h. Fréquence modulée, rejoignez-nous sur 94.5 MHz. Onde courte dans la bande des 60 mètres, soit la fréquence de 6165 kHz. Aube dominicale, c'est parti.

0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

0: صباح الخير بنات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتعبونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لهذه الساعة 10، تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم المشهور والكبير ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوليتر، أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي تشاد، وتنادوهم تسلمون في نمرو تلفون 1-60-53-50-23-20-61-53-20. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 20 شهر 9 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدئايات والأبيلات هنا البرنامج الكبير المهندس انجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو 3 هنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوزيو مراندوزما في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.
1: والدلوان لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة علي والميم سيد دول رجالة البلا ما بنقري الدول رجالة

0: بدلنا كدر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا قد كتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمعا التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يا البنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جاب النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل را البلا مدنا لا والجنة دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل النيا سيد ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فان والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ولا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دول قليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دول قليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ظلم الدل خليل مجالا لرمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني والدل لوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت تراب اللين آمد الأيام
1: ولا يجلبني
0: أرم ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت ما لبنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمرت قبل من عصر كردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطى به ولا شك دلقى مشاكل دلقنا للزا الامير مدايمة دايمة السنة ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري تنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمه بياشيه رقاد الرجال بليل تملوي علم ابراهيم جوز الكوكي الناقه بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقوا اذا الشراب سلطان التجاره لمن ينبكى من ما نبلك قال ادي ما على نوصى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إز الشرام برام علي والمم اليوم أني نبك كامل ما نبلاك شيخ لي قرقة والشيخ مر أدي مرة وقا على جمليم والمعلم خلي أدي مرة
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 8:15. النشرة الدارجية الصباحية هنا اليوم يوم الأحد بقدمها لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار لنا اليوم يوم الأحد يوم 20 سبتمبر 2026، والنشرة كمان نبدأ طوالي بالتفاصيل. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشاد بلينغار لارمي شاك استقبل الرئيس الوطني لحزب الأمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد الأدوم جرم بلتازار، ومعي كمان الرئيس المؤتمر الإفريقي للأداء والمساواة بين الشعوب شارل بليغودي، وده ملمة مقابلة هن تعرف وودية لشخصية شارل بليغودي اللي كان جاء من كوت ديفوار. وإذا الجانبين كان انتهزوا الفرصة وكلموا بصورة مطولة فيما يخص الحنبلات السياسية اللي كان قاعدة تمر بإفريقيا، وأيضا كمان الحنبلات انت الحكم وكيف يخدموا سواء من أجل مستقبل حنا إفريقيا. البيسة انت الحكومة الفرنسا الوزير الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد تنكلين كانت تواصل بجولتها في كثير من الأقاليم أنا بلدنا تشاد عشان تشيف المشاريع المنفذة والحالة انت السكان في الولايات. الهبيسة كان مؤسرت في مدينة ماساكوري، وهناك كمان سوت ملمة طوالي بس هيدرو فوقها كل المسائل عن المنطقة والقوى الحية هجو في الحالة انت زرعنا السنة والخريف المعديل ومساعدة انت المواطنين ولبهائهم أي مالهم. وأيضا الوزير كان شرح لهم بصورة مطولة الحلول القائمة بها الحكومة حنا بلدنا تشاد عشان ترد سريع للأزمات. في مدينة بنغور كمان وصل وفد واحد من البيسة انت التاون الألماني جي زد، وده في إطار زيارتها المحلية عشان تشيف المشاريع القاعدة تمويلها، وخاصة كمان المشروع على شمال البنغور اللي كان هو سوق كبديل إذا كان الخريف ما بقي أدل ده شنو يقدروا يجيبوه كحلل للبهائم. الخبر كمان جاب لنا من بنغور أحمد ياخوب عبد العزيز أحمد ياخوب. هنا في العاصمة نجمينا كملت في المركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية السيفود الخدمات عن الدور انت التدريب اللي كان نظمتها الأونابي الهيئة الوطنية لتطوير الخدمة لفايدة 100 شاب وشابة ذا في مجال هنا التكنولوجيا انت المعلومات والاتصالات. في خلال التدريب كمان ألمهم شنو يقدر يسوي الاتصالات، وأيضا ألمهم كيف يعرفوا ويفتحوا ويشتغلوا بالأوردناتير، وأيضا كيف يقدروا يسوي شبكات ويديروها، وكذلك المراقبة بواسطة عن الفيديو كل اللوم في خلال التدريب. المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم من السلامات أحمد شواروزي كان سوى ملمة من المسائل للمنظمات الغير حكومية القادة تقدم في إقليم من السلامات، والهدف كمان عشان يناقشوا معهم سوا في كل الحاجات اللي عندها علاقة بالخدمة الإنسانية والتنمية، وأيضا يقووا التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات المحكومية القادة تقدم في كثير من المجالات في إقليم السلامات. والهدف كمان هو عشان يجيبوا التنمية القوية لفايدة عن السكان عن المنطقة. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أمتيمان. في مدينة أبشي عاصمة إقليم دار والداي كان بقت مناسبة هنت الأيدين باليوم العالمي عن النظافة دورا عن سنة 2026، وده من خلال عملية النظافة واسعة قامت بها الميري هنا مدينة أبشي. جدو محمد بركة والتفاصيل.
2: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك لخدعنا المجتمع المدني كان كل متحركه وده عشان ينظفوا كل الجواري احنا مدينة نعبشي عشان تكون غالية من الوساقة على انطلاقة انت العملية دي كان رأسها الأمدة على نائب المدينة نعبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل على نظافة المدينة ويقووا على حياة انت السكان على المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة الأمدة على نائب المدينة نعبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على تحرك على الشباب وده في العمل على المواطنة وكتب كونه على بلدية على مدينة نعبشي دي ما نتواصل على جهود حقه عشان تسعى من أجل على نظافة انت المدينة محمد البشير محمد علي معروف قال العملية انت النظافة على مدينة نعبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاط حاضر في المناسبة المحافظ على محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فيه بالبادرة اللي كان قامت فوقها على بلدية على مدينة عبشة وقال البادرة دي تدخل في إطار النظرية انت السلطات الأولية عن الدولة وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن انت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة وطلب من المسائل عن الأفواري عن مدينة نعبشي عشان يواصلوا على جهود حقهم في النظافة انت المدينة من خلال العملية انت النظافة كثير من الشواري عن مدينة نعبشي أيضا كان تم النظافة حقهم على التحرك عن المواطنين يترجم كمان النية للسماء انت البلدية عن مدينة نعبشي عشان الدائرة على المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق عبشي جدو محمد بركالي لزال الوطنية التشادية
1: في مدينة أنا أدرى إذا بقت النشاطات انت الاحتفال أو الأيدين باليوم العالمي هن النظافة ودارتيت إشراف هذا الميري هن أدرى بحضورنا الأمين الأمن ديبارتمان السونغة السيد محمد عيسى بكر كان مسألة للبريفي والمير هنا مدينة أدرى عبد الرحيم أحمد في جنب كثير من المسائل الإداريين ومسؤولين الجمعيات وقاموا بتنظيف المدينة ولا يدخل في إطار الاحتفال أبو بكر نورين هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أدرى في الصفة السوداء الأونما الهيئة الوطنية هنت الإعلام البسمو بشوفوه فقدت واحد من كوادرها هو رئيس القسم المحاسبة المالية في الأونما علي بابا دابت مرت كسير فيما يخص حياته كمان الزميل التجاني سينومات سولينا الريبورتاج الجاي
3: الدنيا فانية كل من عليها فان أمس واليوم فجر قايد معانا واليوم غادر الدنيا ومشى للآخرة المرحوم علي بابا بعرفوا الخدامين الكبار والصغار رجل دائما عند الابتسامة وما بقول إلا كلام لين ولدو سنة 1965 قرى لحد ما وصل في المدرسة الوطنية للإدارة إينام سابقا بقى ملحق إداري وخدم في وظائف في سنة 1991 واصل خدمته لحد ما بقى رئيس هنا قسم إدارة المالية في وزارة الإعلام حافظ الأمانات المالية لحد ما عينوه في قسم المالية في الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أونما كرئيس هنا قسم المحاسبة وده في شهر مارس سنة 2008 واصل خدمته بكل إخلاص وأمانة لحد آخر يوم في حياته دائما مبسوط مع الجميع ما بقول إلا كلام طيب علي بابا مات وخلى ورايا فرقة كبيرة ما تنسده دي بس حالة الدنيا وأنينا كلنا ماشين
4: علي بابا فجي السلام وصلاة الصبح بعد صلاة الصبح مرقنا من جامع قاد دا بوقت وقرب شغلنا 5 دقيقة وورا شغلنا الساعة 8 وساعة 9 نانو وانا ذنك علي بابا يتوقع قلت له لا علي بابا فجي السلام وصلاة الصبح وصلاة نانو بس على ورا علي بابا يتوقع يا اللهم عفو الله يا رحمه بجنة علي بابا أنا عرفت ما فين جاري عرفنا من مرين دفع لاري زقال لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون 88 الله حكم له اللهم عفو الله يا رحمه بجنة
5: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه وشي بوصف كألي مردان أو ألي يخلي الدنيا ده ما فيه لكن الموت ده سيد الله قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر الجيران ويصبر كل الأخوان البخدموا معه سوا
3: المرحوم غادر الحياة وخلى ورايا مرة وثمانية من الإيال دي بس حالة الدنيا وهو كادر من كوادر هن الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أنما الأنما فقدت رجل خلوق وطيب ورجل هن أمانة الدنيا قصيرة والدنيا فانية، ما نقدر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: محمود قصر الساعة 8:25 دقيقة داخل الاستديو بالخبر الحزين ده، خلاص كملت نشط الأخبار اليوم فجر. شكرا لكم أنتم القليلين تتابعونا هذه من مساكوري بونغور رامتيمان بشي وأدري ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد نشط الأخبار، وكان جهاز التحرير جنيس العماد، قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ بكي قيلوا وعافية، وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة. يا بنت
7: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعنا السمعي الترارجات في كل مكان باسمي واسم عن الإدارة العامة هنت الأونما وباسمنا كل الخدمين أنا غارجات وتريجات نقدم تعزيتنا الحارة لأسرة المرحوم الجرانفرير علي بابا نقول له الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة والأهل كمان وأنينا جميعا الله انطينا الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون بلاخنا وفا كوجيتونا عائلة بكر أبوي دلقي أحمد محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم جد مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم قنبو محمد محمد حامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رماد آدم مجيد سباتة أبيسو رميدو الهاج مكايلة أبيسو رميدو

أبيسو ريميدو الحاج مكايلا أخي الشيخ بشار صوصل دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله دلقي فخير شيخ دلقي إيسا بكر دلقي آدو مدريس دلقي جيمي شايب الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر قجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بلاما بكر نيجيليجي بلاما شين جبرين آيلة اللوان نخالة آيلة بركة آدم في ندروة المير محمد حسن قلديمة دلقي محمد إيسا دلقي أب بكر إدريس الساكن دلقي جبريل المعلم دلقي إما أخي دلقي آدم عثمان دلقي إبيت محمد دلقي محمد إجلا سليمان شكتي دلقي حسن إدريس زكريا جبريل إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الإمام حسين إدريس آدم أجد دلقي اللوان حسيني شيخ دشوش محمد دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني الشيخ أبكر حسن ساكن لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وأختهم أم أبو أبكر أبوي ماتت أول تلباري والسرقة كمان تبقى اليوم الأحد في كرتية مشاقة هلية الدلقي محمد أحمد بشار الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:33 دقيقة

مستمعينا ومستمعات راديو تشاد في كل مكان، أساتذة سوا في راديو تشاد، ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمع للمستمعات كونسيرت زوريتر طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم، قمتوا سوا، سافرتوا سوا، وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. تنادوهم وتقول لهم صباح الخير واحد جميل في نمره التليفون 1-60-53-50-23 61-53-20 ده بس نمره الوحيد التنادو فوقه. نعطوكم نمره اثنين آخر، كم ما لقيتوا الأبل أكتب رسالة بالفرنسي العديل والعربي الكويس وأنينا نقول لكم. أكتب رسالة SMS في نمره 66-24-15-89-89. تيجو كمان هنا رسالة فقط ما في اتصال 93-33-24-14. اكتبوا رسالة انا فلان ابن فلان من اي مكان وانينا نخدمكم. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاحد يوم 20 شهر 9 2026. كل الاتصالات والاغاني والحلقة الجميلة بأسر الآلات والموجات في مكانة الفن إنجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون، جهز البرنامج بقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض، وعندنا مهندس كبير قاعد هناك في الأراضي السرماء، ده مهندس أنا بردو بردو با محمد نور موسى. الساعة 9 ودقيقتين في استديو تروانا غاديو تشات، نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعد ذلك نشيل الأبيلات هنا لمستمعين. متابعة حلوة.

0: نغمات لي. الو راديو تشاد.
1: الو السلام عليكم صاحب الفخامه
0: الجاني الكرامه. اداب الجمرو اداب الناير ام بين مكه والجزائر.
1: نعم انا
0: جواهر الشمو ادم وكل اسرتك كيف اختي كويسه؟
1: تمام زي الحمامه.
0: ما شاء الله زي الحمامه. الحمامه تقول صباح الخير لي يا تو.
1: قبل كل شيء نقول تحية صباحية وأهل سعيد وراحة سعيدة لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا.
1: وللمهندس الربطاني مع أبو محمود قصر حمار وكل أسرته من مدينة سار.
0: أي جنب إنجينير وآخر كل قايد.
1: وللإنجينير محمد نور موسى.
0: أيوة.
1: وكل أسرته من قردو قردو.
0: أها.
1: نقول تحية صباحية للخالة العزيزة المحترمة البروفيسور جبريل حسن محمد.
0: أيوة.
1: من مدينة بيكورا وزوجي تهرم السلوك أبو وإيال الزهور وجواهر وتسليم وزياد.
0: أها.
1: سبا أرخر لأمي أنا أمانين هرم أم موسى الجليطة تعامى بدوقة جبتي أنا جواهر جبرين آدم بنيتي أنا هرم آدم.
0: أها.
1: سبا أرخر لقنة محمد ألي من دوبا رشافة صمتاها.
0: نعم.
1: سبا أرخر لمستمعين أنا مدينة أبسم دراد رهندي المسكين والقادر الما بعرف قيمتها وقادر البسكونة إلا التاجر.
0: هاي ترى.
1: سبا أرخر لمحاسن يونس محمود العرين دي سهينة النور أحمد النور لم دي سلامات محمد حسب الله مبن سنتي. فمسي رسين تجيل مريم جد سليمان.
0: نعم.
1: سبا أرخر لمستمعين أنا مدينة مندو بطان القروس البكمدو حسين هارون والبيكورو. أمبسادر ديزين ألمي سيزير والودة بدوزير. دفر بشير جامنوار. آدم أحمد أميان فات المفتحين محمد قلب والبرقزان.
0: أيوة.
1: رفيع السباشية المستمعين أنا العاصمة جمينا وما ننسى آداء أنا قروب راديو تشاد أنا مال أزدس أنا مال فوكسي الرأس وعلى رسمة صاحب الفقامة الجاني سير رماس.
0: شكرا.
1: محمود قصر حماد فاتحة الجنان منصورة حسن عبدالله دنا آدم. ألي زادو دلوقتي كنت مسالي إجري.
0: أيوة.
1: كسر الله رادي كائر. مستمين الكبار دي تمام التاير فاندراسير الدورة رمات أمر دخلق جو بنجو الشوفة علي هارون سمحة محمد الجعسير موسى تشابية 100% ما أجنبية.
0: أداب الناير وأخيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هرم آدم.
0: هرم آدم المستمع أنا راديو تشاد. تقولي صباح الخير لي يا تو ماما.
2: سلمت ماما جوالي.
0: ايوه.
2: تنشي نجاس يا سان.
0: اها.
2: تنشي ميمونة من امريكا.
0: ايوه.
2: واتي مزارة مؤمن ابزت.
0: اها.
2: واتي مزارة جمر بقى.
0: ايوه.
2: سلمت انا الجروب راديو تشاد انا ما الخزاز انا ما فوفر لغا المقلاص فرنجاز تربا شربا كيجاز.
0: كيا.
2: وسلمت انا المنظر الان قالي واي.
0: ايوه.
2: وسلمت ربك على السكين.
0: اها.
2: وسلمت الجاسيله 100% مع النبيه.
0: ايوه.
2: وسلمت تنشين انا مثلك ابويا يالا زور وجار وسني وزيح علي جبرين حسن.
0: اها.
2: وسلمت علي زادو.
0: اها.
2: وسلمت عم بتزال ديجان عمي في غير والوده بيدوزه.
0: ايوه.
2: وسلمت سعد روما من مشاغة بزاب اللي نسكم معك اللد وسلمت عارم عرخصو انتوني شيشة.
0: اها.
2: وسلمت تنشين توما تنشين فني اخوي مصطفى اخو عبد الله كاكيتي عارم كاكيتي جواي.
0: وطنتو انا كي محمود قصر حماد وين؟
2: جاي.
0: او ما سلمتي ده ولا دين ما خسرنا.
2: سلمت محمود قصر حماد.
0: ايوه. واخيرا جواهر صغيري هرم.
2: نعم.
0: واخيرا ماما
2: سلمت ماما نور موسى.
0: ايوه ماما نور موسى. ايوه انا وانا بردو بردو. ميرسي شكرا كثير جواهر الشمو ادم وهرم ادم نقول لكم شكرا كثير من غاديو تشاد 60 50 53 50 23 اني في خدمه المسلمين انا غاديو تشاد دائما نقيف مزول بهب الازاله الوطنيه التشاديه نحب المسلمين على إذاعتنا. الفنان الكبير عيسى موسى. أميرة عيسى موسى نقول لك بونجور دوبي راديو تشات. O sorat Doudou Artin. O sorat Emir Tourna. Jibrin Kandjar, wa zawjite bébé, Mingou Jamral Goz, nougoun lokoum sabal khair, ala khayan. Abba Jimé, Amadlil, Abdoulaye Pacha, Mingou Ji. Koulal Adana Radio Tchat. Allo. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mamad Gamar min Shawira, irib na shawal la tari am kya kwa mana mushkila aye fadal
3: tu shawal kar le antenisa jener ne mamud jakar ahmad
0: aha
3: wo nu le shawal kar le din jo kul utra ta
0: shukran
3: shawal kar le rafia ya ya mi palmusi
0: aha
3: shawal kar le jawara jamaadan min rijabe haram sarayre wa haram ajibe nafo situ amadu
0: aywa
3: وصباح الخير لأميان الغالية مريم محمد خليل
0: أيوة
3: وصباح الخير لسامة محمد
0: أها
3: صباح الخير لسالي حسنة داير كرمة
0: أيوة
3: صباح الخير لتجلى راجي
0: كائر
3: كائر تجلى راجي صباح الخير لجمع شباب ونما كتر بندوس وانسنان على راسو ماما شباب
0: أها
3: oh صباح الخير لحسن تجاي حسن طاهر غزالي
0: اي ترى واخيرا
3: واخيرا انا انت جميل انا ونما على راسي محمد
0: شكرا كثيرا محمد قمر نقول لك بونجور انت وكل اسرتك هناك من شاوير ام درادر هلت القادر مسمين انا بكرو انا مونغو هناك في ملموس رخيه 61 53 53 20 groupe Nabas Jagat kuluko nugul lokum sabar khair Major Suraya Qasim Ali Maganda Hazaz tashashat qulub an-nas alo radio chat
4: alo sabah al-khair
0: sabah an-nur was-surur
4: sabah al-wardi wal-yasmin
0: min ma'ana wa min wain
4: معكم عند جعفر محمد أتفكر في أنجل أنا بمينيسي هنا قايد
0: بمينيسي صباح الخير فضل أخوي كمانا
4: صباح النور يا
0: والسرور فضل
4: وأقول لك صباح الخير لك أنت وأسرتك الكريمة
0: شكرا
4: صباح الخير للإخوة الجرناليست والجرناليست في إيرنت كلهم
0: شكرا
4: هم وأسرهم الكرام
0: شكرا
4: وصباح الخير لسيادة رئيس الجمهورية المشير رقم محمد إدريس زبيد نو
0: نعم
4: وصباح الخير لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبيت نو
0: أيوة
4: وصباح الخير لإمقى أبكر عبد الكريم داود
0: نعم
4: وصباح الخير لسمقى أبكر عبد الكريم داود
0: أيوة
4: وصباح الخير لدجز إلى جندرميري جدو محمد حجار
0: أها
4: وصباح الخير للكمكيس عبد العزيز عيسى كليل
0: أيوة
4: وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات
0: صباح الخير لكل قوات الأمن والدفاع نقول لكم صباح حلو من غاديو تشادة شكرا كثير 60-53-53-20 فورس دو ديفانس دو سيكريتي هناك في هايتي بورو برنس نقول لكم بونجور انتم هناك لساكوا ألو غاديو تشاد ألو مرحبا ألو
5: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
5: صباح الخير بجاني في الرماد
0: صباح النور والسرور ياتوا معنا ومن وين
5: يبرنا من ملموسي
0: ما شاء الله ايوه تفضل
5: قبل كل شيء نقول صباح الخير لك وسرتك
0: ايوه
5: ما نسيني رخي راي من ملموسي موسى عبد الرحمن جبير في بصير النيار ارقم
0: ايوه
5: الدو محمد مرجين محمد
0: اها
5: ما انا هنا كنا في فرير عبد الله احمد
0: ايوه
5: محمد طاهر عبد الله عامر موسى كاسين شريف هارون الحاج زكريا احمد عربي جدو كبير من بكير
0: ايوه
5: حامد من امبابيرا شريف هارون
0: اها
5: جاي سليمان كان محمد احمد يعقوب محمد يعقوب
0: ايوه
5: عايز احمد فاتي نعم
0: نعم
5: تكال عربي جواي الشما ادم
0: ايوه
5: يعني ما ننسى عثمان نجاح من المسلمان
0: واخيرا
5: واخيرا ما انسى كل المسلمين بصفة عامة.
0: يعني انا كمان ما نسي لك انت وكل اسرتك والناس اللي قاعدين يتابعونا من الملموسي، نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه الشاديه. محمد صالح هناك من بتكين جامعه برنو، علاج زكريا، احمد عربي، كلكم نقول لكم صباح الخير من الاذاعه الوطنيه الشاديه. جيتو محمد بركه

0: خصوصا تاسين كانتروا سين كانتروا اننا في خدمه المسلمين للازاله الوطنيه التشاديه. الو راديو تشاد. الو
1: راديو تشاد.
0: رخي يحيى
1: من مرموش.
0: كيف حالك ماما؟ طيبه؟
1: ايوه الحال ان شاء الله.
0: اها تقولي صباح الخير يا تو رخي. ايوه نعم.
1: ايوه
0: ايوه نعم. خديجة برين اللي هي مامي. ايوه نعم. ايوه رخي. واخيرا شكرا رخي يحيى من ملموسي. باقي لنا 3 دقيقة. بعد 3 دقيقة نقروا الرسائل اللي كتبوها للمسلمين. أي رسالة مكتوبة بالفرنسي الصحيح نقروها، بالعربي الأديل نقروا، كم ما أديل ما نقروا. ناس قاعدين بنادونا في نمرو أنا الأبل يا جماعة. النمرو أنا الأبل ده واحد بس، 60 51 53 50 23 20. الرقم اللي أنطيناكو تيجو مال إرتيال الثاني ده أكتبوا فوقها رسالة كم ما لقيت الخط ده. مساعدة من البرنامج للمسلمين. ناس قاعدين بنادونا كثير في نمرو الثاني ده. أنا ما أقدر أشيل الأبل إلا واحد بس، 61 53 53 20. ألو غاديو تشاد. مرحبا يا تومانو، من وين؟
2: اوكي ما بين دولار بجرب جدا من خارج الجنيه.
0: ايوه تفضل اخوي.
2: اوكي قبل كل شيء قلت هي صبايا زي ما اقول له درتك.
0: ايوه
2: رزاء علي عبد الله ادم محمد جدا مالي برام جدا محمد علي محمد.
0: اها
2: بطل تمام بجاره هناك ادم جدا وترز فهارون جدا.
0: ايوه
2: بشارة من فوات الأجادة من الدواء شريف عبدالله المساقط اليون المورو لعامة من الضيور شباب اللي وشارتها ربن بيري أعطان جساء وقرس هارون شباب مشاكة بريف الضرحمن موسى بجرين جموع فاسا.
0: ايوه
2: مكايلة محمد هناك عبد الرحمن سانك الاندمان ومسكلي ناك من الطرون كريزة عبد الرحمن ناك ممدرنة جدا فرما ناك من سكاكة بشارة من ديكال نور تاكيمان على الزكري ناك من مدينة بجرين.
0: ايوه
2: جران فرق آدم الخصوة هناك عبد المنطلب بشير ونعيمة بشير.
0: نعم
2: ومانا
0: كل الناس عندي معه. ألو غادي أتشاد.
3: ألو صباح الخير جراتي جان.
0: صباح النور والسرور يا معنا.
3: جدا مهلا من هرج
0: من جدا فضل أخوي.
3: أوكي أنا نقول تهية صباحية وتهية لك أنت وكل أسرتك المهندس رباطاني ما.
0: شكرا.
3: إني ما ننسى كل هذا جنا أنا كرف الاتفاق علي عبد الله إبراهيم جدا بشارة بالدولار عبد الرحمن محمد وآل محمد هناك أبا ملا أشياء ملا عبد الله جميع تلقى دجال رسول محمد جدا آدم جدا من سامو هارون جدا قنباء فكر هناك جوائر الشمادة من نعيمة بشير وكذلك أيضا منى مختار وبكر خالة بكر فشانة فنور آدم تكمان جدا كلوة جدا بيتري جقرة محمد جدين هارون عبد الماجد هارون البكر من أبدالي بزور النور آدم تكمان الحجزة كثير وما
0: شكرا كثيرا يا كمان ما نسيناك محمود. بدا نقول صباح الخير ما جسي الحمد ما اجي هناك من دليبي اباب ادم وام جهليمه برما من بكر وحرم سلك ابو سلمناك كثير. نقول الرسائل محمود بعدا نقول الاس ام اس. بونجور تجاني سيرامات بون ديماش لكل الجوناليست ننجمينا وان البروفينس وبون ريفي وبون كافي لأسرة كانتون بيديو ننجمينا وانا مونغو ولرخية القدم. رخية القدم من أمجرس وما بتنسى خالتها فاطمة رمضان وبنيتها لطيفة وأختها مريم رمضان مدام عبد الرحمن من إيكول فيليكس إبوي سيد خميس ولسيد خميس. شكرا كثير. Bonjour à Dieu Tchat, Janisen Ramata, Ousma Ali Zadoua Danao, min quartier Amrigebe, Bougoul, bon dimanche, l'école à l'Adana Group, Onama, ou le petit Haram Adam, ou le Jawair Hachamo, ou le Tahir Durma, ou le Abdullah Danna, le Khursa Jibrin, ou Abari Claire, ou Maimouna Mohamed Amérique B, ou Mabansa, كل la famille, Anati Janisen Ramata, ou technicien Mahmoud Gassar Hamad. Shukran Katir Ali Zadou. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة أنجاري من أنجيري، أول مرة تشارك معنا. نتمنى لك إن شاء الله ما بكون أول مرة ولا آخر مرة. إن شاء الله أنت صديقة البرنامج وما تنسى كل المسلمين عامة وصافين خاصة. قلت هي صباحية لأنا جاني سيرمات ولبنيتها نجمة وبنتها هلا وابنها محمد علي وكل المسلمين وجلال السن يحيى. ما تحيات فاطمة أنقاري من أنجيري. شكرا فاطمة، إن شاء الله ما تكون آخر رسالة. محمد حامد حسب الله بون سانتي من مدينة عبشي، سلمنا كثير أنت وكل أسرتك. بونجور بون ريفي ماتينال لأمها دريكتريس حواء، وبونجور لأخوتها الكبير سوات أبكر وبيتي فرار حق إساخة أبكر. وهي قالت تسلمنا من مدينة عبشي الأخت زارة بكر، سلمناك أنت كثير وكل الناس عبشي. بونجور تجاني سيرمات بون ديمانش، رسالة قريناها قبل شوية. نواصل بالرسائل. بونجور سي أسمان مايقادي دو بيام تيمان، بقول بون ديماش لكل الأعضاء نيو وانا جروب غاديو تشات ولجيمي شيني ودلمير لكشل راجي كائر ومحمد تصالي وسمان أشوف علي هارون وعمر دالوب جو بن جو آدو مرخصان توني شيشة أبكر خالة بشنب سمحة محمد أصيلة شادية 100% عبد الرحمن كولاندومن حسن روماندو فاطمة زارة اف زيت جوائر الشمو شريفة عبد الله مالبا من كسري حسين هارون ولا بكورو سرسار شايب من أنقب شايب علي زادو دنور رخيه يحيى كوميسير سين تجيل صالح حسن رحمه طاهر درما ابا وخرسة جبرين. وما بنسى كل الاوديتارنا ملموسي يعني كمان ما نسيناك وسلمناك انت كمان ان شاء الله. صباح الخير جاني سيرمات، الاسم اسمها زينب يوسف من عبشي، تقول أحد سعيد ويوم جديد وصباح مشرق وفيد لكل التشادين والتشاديات وتخص منهم سكان مدينة عبشي، وتقول صباح سعيد لأمان إزاد عبشي، تخص منهم كمان أحمد حسن وعلي محمد ومحمد حسن نصر الدين وحسن عثمان وزينب محمد الأمين ومحمد سعيد وجيتو محمد بركة عباس قاسم علي عبد الرحمن عمر، وتقول أحد سعيد لمدير إزات أونما عبشي محمد حسن نصر الدين ديركتور. نقول لك بونجور دفي غاديو تشات. شكرا كثير، أشكر مسلمين عبشي قاب شاركوا بكثرة صراحة. صباح الخير محمد إبراهيم من عبشي، بقول صباح الخير لأبو القاسم محمد عثمان من عبشي، وصباح الخير لحمزة محمد ولعثمان إبراهيم ولسليم عبد الله ولكل الصافين. شكرا كثير. معكم تجاني موسى من بكرو، بقول صباح سعيد لصوصل أحمد من بكرو لأبو تريكا وهرم السليك أبو وحسين هارون ولا مندو ونصر عبد الله من فرشة ميليزي وجيتوريا من ديجيل زافاي وألي زادو وفاطمة عيسى وجوائر الشمو آدم كلهم من أمريكابي، وبتمنى الصحة للأخت جاني سيرمات. شكرا كثير. صباح الخير جاني سين رماد، معكم جدة بكر من أمبوغنا مسلم قربة بكر وجبرين حسن وهارون دنا وابراهيم حسن وإما مكايلا وعبد الرحمن حسين كلاندومان من ديمبي وكل المسلمين أنور محمد تعالي آدم من بيتكين بقول بونجور لصباح الخير لأمة أم أبو بشر وجدت حج بنيو وأنكل حق أبكر آدم وبيبي حسن والبتيت سير فاطمة أخوات بطول وأحمد محمد أسد وما بنسى مريم تجاني اللمين من مكلو شكرا كثيرا أسعد الله صباحكم بكل خير. نقول صباح الخير لنفسه حلالة ولأمة الإزاد أنما وكل المسلمين والمسلمات على البرنامج. رقية أحمد تعيسى مدينة أمدراد رقية سلمناك كثيرا. صباح الخير جاني سنة رمات معك آدم يوسف من بكره بقول بون ديمانش لرفقانا في كارتيه ريدينا في بوكورو ولزملانا هناك في راديو اف ام لافوانا دبابا لابقرين جبرين ادريس شكرا كثيرا.

سرما تو صباح سعيد لجواهر شمو ادم والتهيه لجروب غادي تشاد انا مانو زاس لادم الخصو طاهر درما ادم مجبرين مريم مجيد سليمان اجي عائشه حسن اخي يحيى منصور حسن حسين هارون كوميسير سين تقيل تحيات شكرا كثير حرام سيلك ابو حليم إدريس من مدينة أبشي من حي جنينة جنينة فوق تقول سعيد لأسرتها ولوالدتها العزيزة أنيسة موسى ولإيالها ولزوجها العزيز وما تنسى كل المسلمين أنا ما غادي تشات وكل الصافين شكرا كثير أختي سلمناك أنت وكل أسرتك. مختار صالح من جنيبور بس قال لنا اسمه مختار صالح بس ما سلم زول. بونجور أنا ماسي محمد علي آدم من بيتكين محمد علي آدم قرينا لك رسالة سلمناك كثير أنت وكل المسلمين قاعدين يتابعونا من بيتكين. محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بونجور لأبو الحبو أزرق ولأم حليمة جبرين وبقول بونجور لفقانا قمر عبد الله وجدو محمود ومكاين محمد و أديغو ميكايل ومحمد صالح جالي وبون ديماش عني كمان ما نسيناك إن شاء الله سلمنا كثير وسلمنا ناسنا بتكين إن شاء الله. في بعض الرسائل ما بتنقري كلام ما بتعرف كلام عرب ولا بتعرف كلام نصارى. فاطمة حسن آدم معروفة ببيبي من زافاي سلمناك كثير وسلمنا كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من زافاي.

لسه هنا. ما صباح الخير يا جرينا قبل شوية. صباح الخير اسمها زهرة شهدو من قوي، يقول صباح الخير لأبا مدو شهدو بركة شهدو عبد الرحمن محمد طاهر يعني لسه، وما تنسانا عني كمان ما نسيناكي وسلمنا كل الناس. أنا قوي فاطمة أنقاري قرينا لك رسالة وإن شاء الله تتصل علينا. محمد يونس حسين من حارة تكرة يقول صباح الخير لحرس الوطن والصحافة وكل شيوخ حارة تكرة، صباح سعيد لكل شبابنا مطعم الجزيرة، وأخيرا صباح جميل لخالة بشارة أحمد من مابريو. سلمنا كثير وإنت وكل أسرتك إن شاء الله. أباتور أبكر من داخل هول العالم كاتيا فري جلاس بقول بون ديمانش لكل الشباب والشابات، انا من داخل هول العالم ولكل الاوديتور والتريس والاناما، وما بنسى تجاني سرامات اباتور سلمنا كثير. بقول سما ابكر من جد، ابكر من كاتيا فندوري بقول بون ديمانش تجاني سرامات. سلمنا كثير انت وكل الناس انا فندوري. بون ريفي ماتينال سي حوا محمد من ابشه من كارتي جرمي تقول بونجور لامها سلوى ديف الله ولبتيسر هكتا اشتا محمد ونور محمد، وبونجور لاخوانا بشار محمد وعبد الرحمن محمد وفيتور دكتور صالح محمد، وبونجور للجراند مير هكتا جراند سير جسمه محمد من جاتيني، وتقول بونجور لتانت حقا نورة ديف الله من انجمينا، وتسلم انكل حقا علي محمد، وتطلب الشفاء العاجل لأمها سلوى الله يشافيها ويشافي كل المرضانين إن شاء الله، والأخوة جسمة والجراند فرير ديف الله محمد وكل المرضانين يعني الله يشافيهم إن شاء الله، وللبيتي تسلم بيتي فرير حقا إبراهيم محمد من ليبيا، وتسويتي بون ديمانش لكل المسلمين. شكرا كثيرا من مدينة الأبشة. في ناس بكتب رسالة ما بقولوا أنا منو

Ouminouen. Bonjour Radio Tchats, de la part de l'homme de Salamat. Anou Rahmatan Nour, Bissalim, Oumma Zamzam, Ali, ou Abu Ahmad Anour, ou la belle-sœur Rakhie Abdel Khaliq, la belle-mère, ou le beau-père Younous Mahmoudi, ou tante Haga Khadija Abdullahi, Tousa Abdullahi, Naya Moussa, Hadji Aboud, Belja Sharif, ou Zenabai, وأخوانا وأخواتا حليمة أحمد أمينة أحمد هوا أحمد صفا أحمد مصطفى أحمد ميمونة يحيى شبابو مريم لا رينيسانس لا راندي كمينة معاشي يونس محمودي كوميسير سنة تقيل زارة يونس أمن يونس نايم يونس محمد يونس إدريس يونس أحمد يونس Malik Yunus wa Manda Usman. Shukran kathir l'homme de Salamat. Salamna kathir, inshallah. Yani Sera Matsu Izara Ngaroum. Tugula, bon dimanche, les Usrata. Ou l'équipe en al-Onama, ou kulla l'auditeur ou l'auditrice. Kathir Amrigebe, salamna ki kathir, Zara. Inti ou kulla Usrati. Jitta Garena lek Risala. Hadji Zara Adam, bonjour Hadji Zara Adam, Khursa Haroun, Digel Zafay, Aylat Khursa Haroun, Barra wa Dakhal. Magalé na wiyatu, katab isman nasu, akhir risala al-isim Mohamed Saleh Ahmed, Uda'a min Madinat Abbeshi wa bittahdid min Harat Kamina Wahid. Bougoula had Saïd li kulla al-musamin wa tchadiyan ammatan wa bittamanna shifa al-ajil. لكل المرضانين والرحم والمغفرة للأموات المسلمين وهذا سعيد لسكاننا مدينة أبشي خاصة سلمنا كثير انت وكل سكان مدينة أبشي الساعة 9:34 دقيقة نمشي نسمع أغنية وبعد الأغنية نشيل الاتصالاتنا للمستمعين

0: الو راديو تشاد.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا تو معانا من وين؟
1: ما طاير درمه من مشاق.
0: مشاق ابو ظبي
1: اكيد
0: لين عنين المساكين ما بتلاقي.
1: الا الجو ده قالوا تجي ان شاء الله.
0: ايدي خوفنا عنينا جاي تقول خوفنا من ابش. يقول قال المسكين ما بسكم ببش. عاود نسوي كيف نمشي نقول وين يا جماعه.
1: الله غالب ان شاء الله.
0: امين ان شاء الله. فضل طاير درمه ابا من مشاق.
1: اوكي نقول طب الخير لك انت وكل اسرتك وللمهندس محمود كسر عماد والمهندس المعايا
0: محمد نور موسى.
1: محمد نور موسى ونقول طب الخير هناك لادم الحجاج شيف دي كانتون.
0: الله اكبر.
1: ونقول طب الخير هناك لسرتاح ساح من انقب وساب. نقول لي الف مبروك بالجنة الجديد
0: ما شاء الله الشيخ قف قالك يا ربا.
1: ما شاء الله ورا.
0: يوا دوا الشيخ الشيخ الكبير شيخ الشيوخ.
1: وتواصل نقل عبد الرحمن حسين وعاصر روماندو وهناك مالابا من مدينه قصر وجام مدام السلفاشي في عائشه ماما من قزرتور عائشه ماما من شجر ثلاثه وكبير يوسف وزواج بشر. وجوار شمو ادم وحرم ادم وحرم السليق ابوه ومعاتي مينز محمودي النور حمد النور لمدة سلامات.
0: اها.
1: ومشاري سنة تقيل وهناك رسيل هاي من مام الميتي.
0: اها.
1: وهناك راجل زادو دانو دكتور حسن البني وكتار سايب ثاني مرة وعبد الله سنة آدم. وهذا أنا جروب راديو شاد ونما هناك نجوز تبالخير هناك ما هي داود بسريع ومنيرة ونتمنى الشيبة لاجي منها اللي عمر تعالو بجو بجو.
0: أيوة الله يشافيه وكل المرضانين إن شاء الله.
1: أمين. وتبالخير هناك لجرام فريد انت مهمة تاير ودورونا مادو كشالة راديو وثمان ميجاد منها من انتمان.
0: أيوة.
1: وانا ما سوالفات لاشوف علي هارون وسام محمد وهو ادريس وسالي بورما سالي اس بي اس وعمد البكر الدباي الياس البكر اللالي فريزا محمد سالي عثمان. محمد جدا محمد الكتاجي وفريزا عبد الرامي مدرنة.
0: ايوه.
1: وانا نقول سوالفات لفديل محمد جمر عائشه محمد جمر هو محمد جمر وهنا جدوريه في سوريا فزنو سوريا هو سوريا. وهنا
0: تبالخر لكل المسلمين والمسلمات اللي ما
2: مسلمين. الو غادي اوتشاد. الو السلام عليكم.
0: عادو مرخصو انتوني شيشا المسلم الكبير والقديم شيف دو كانتون.
2: دابا داخل الكرام فري. السلام عليكم.
0: غادي في طيب انت؟
2: انا عافية.
0: كيف عم بشاير مليان؟
2: غادي عافية.
0: اها تقول صباح الخير ليا تو.
2: صباح الخير للسعديين ويدا عطاء درما.
0: ايوه.
2: قرص جبرين وقرص هارون عفين ديتا وعدم جبرين من المرض وعصر آدم من جريجة جوار الشماء آدم حرم السريح أبو وحرم آدم.
0: أيوة.
2: وعجاش حسن من قوي ومنس نعيمة بشير عمي بشير عبد المطلب بشير ومنس محمد آدم من كرير وعصر رمض الشيخ الشوق وعبد الله دهنا آدم ومعي داود.
0: نعم.
2: سار شاب ودسر أسر البوني وقدت أبو محمد منصورة وبنته وسرى خاتم فاطمة زارة إفزيد ومنسى فاطمة زارة القمر بقى.
0: أيوة.
2: ومنسى علي زارة الدنو ومنسى رخية من مميوسي ومنسى كل الأعضاء هنا قرب هذا الشر ورما فوق الرأس. والسلام.
0: شكرا أنتوني شيشا. شكرا طاهر درمة. في مسلمين سبقوا ما في وين موسى حسين شيف دكاري دجي بخيت كلاندومان عبد الرحمن مالابا من كسري شيخ الشيوخ حسن روماندو الشوف علي هارون صباح الخير هو ادريس. الو راديو تشاد.
3: صباح الخير سيد الرئيس.
0: صباح النور والسرور. ياتي معنا من وين؟
3: الله يسلمك. معك النور ادم.
0: النور ادم تاكسي انت لا انزين اكيف نلومك.
3: سيد الفنجان رايك يوم ناداك.
0: اي يوم ناداك ادم العجيب سجلت في الدفتر كله ما منقشها. انت دخل وين الام اسبوعين يا نور؟
3: قاعد ترى الخط تيجي لنا ساعه
0: فيها. ايه
3: نمشي لكم.
0: هذا جارك الهنون قول ما سمينا ده ما دقلت يوا تقول صباح الخير يا تو.
3: صباح الخير
0: يا تو. ايوه
3: لك زميلي علاء زكريا من بتكل.
0: نعم.
3: قبلوا ما شاء الله عليهم المطر صب لهم.
0: اه ما شاء الله كويس.
3: وهناك حاجه بسيطه.
0: ايوه.
3: وهناك مستمع كبير مع كل الاذاعات مرحبا محمد بن كجري
0: ملك الملوك.
3: وكل عالم مستوطه ما في ميناء حياتي.
0: ولو كنا نود له انترفانسيون لكن انترفانسيون لا يدي الا نقطه البارد.
3: هم الكاميرون ده بيجا حتى بيجا الفاتحة.
0: آه إنزين فضل.
3: نقول لها سبات إيش هناك لأدم أرقصان تونسيشة طائر محمد أدم.
0: نعم.
3: بريسان هناك عبد الرحمن من مودرنا.
0: مودرنا العلم لا يمدك ده لقاء انجو علم كان شيء مالك هنا.
3: اي
0: علم دابا ندخلوا لو كونتراتاك اي
3: ما نسى عبد الله دكتور بيرسون
0: سيد الفنجال الوايت
3: سيد الفنجال الوايت وكنا نقول له سما سيتو يا على كل من الدين
0: ايوه
3: والمسلمين ده كثيرين كل المسلمين وانجم المسلمين كمان
0: الو
4: الو صباح الخير احمد جد
0: على زكريا
4: نعم
0: تفضل اخوي
4: نقول تهية صباحية لتجاني جرمات أبيض كلام عسل قلب أبيض زمن
0: شكرا
4: هناك مانوس مهندس محمود كسر عماد
0: أيوة نعم محمد نور موسى
4: مسلمين أنا أسمينا نجمعنا الجميلة وخالية في قلوبنا صباحة لزميلة المرادة متقسمان الشيخ علي هارون سمحة محمد جواهر الشموخ
0: نعم
4: هذا مرقصو أنتوني شيشة هناك ملك ملك المسلمين مال عفا من كسري وقابتن إبران جعفر من جوليا
0: أيوة
4: ورفيع يحيى من ملموجي وأبو تريكا من بوكرو وجبرين شري وهناك من الدش جدو محمد تركة وهني أستاذ عبد الله عمر الله معروف بتاجرنا علويات الله الوين محمد صالح إبراهيم الله معروف ببوتيكا تزيتاش عبد القادر إيسا الله معروف بشبت قراش قادر وما نشول الزمن لأن مسلمين كثيرين قاعدين في القادر
0: شكرا على زكريا شكرا تاكسيمان النور وشكرا لكل المستمعين والله ما قصرتوا حاجة توريا صباح الخير خديجة إدريس من باب المدينة كابتن جعفر حسن النصارى ما شافا خسارة أصيلة شادية 100% ما ياش نبيه سادية أبكر فورم إكزاكت كات فوكات نجمنا فين كات ألو غاديو تشات
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله نعم ساكن عمر
5: نعم
0: انت لبدو جولك ده
5: نعم قايد
0: يو انزين فضل اخوي
5: اول بلو نقول اهد سيد لك انت واسرتك ولن ننجز كمان
0: شكرا
5: وانا نقول سوا اهد سيد نقلين هج بكري ومتكين رمضان كادر ومريق حسن كادر وانا نقول سوا القرى بابا بكر من دانونا بكر من دانونا
0: نعم
5: ونقول سوا القرى نقلين فلقان مستمين فلقان نقا فلقان ونقل فلقان دولي
0: ايوه
5: وأنا نقول صبر الله يجزاك خير الله يجزاك الصواد بس نتمنى الصحة التامة كمان
0: آمين
5: وأنا نقول صبر الخير هناك فني سيد إما وهناك نقول صبر الخير هناك المستمع الكبير ملك محمد مجيد الكسري
0: أيوه
5: وكل
0: مستمعين علينا كمان سلمناك انت وناس هنا فرق النقا وكل الفلق نقول لكم صبر خير من غاديوتش كابتن جعفر سلمناك كثير موسى سيني فني سيد إما فاطمة ينولا فام كابابل إيجام محمد حمد سيلفا شتي حليمة قندة هزاز هززت وتششت قلوب الناس ألو غاديو تشات
6: ألو
0: مرحبا يا توم أنا من وين أنا حسن من أمبقنا
6: أيا
0: يا واي تقول صباح خير لي يا تو
6: صباح خير لي عندي
0: أها ألو
6: ألو
0: أيوة
6: معنا
0: ساقين دي ايوه
6: هو انا المستنيين معنا
0: نعم
6: الناس كل سلمت
0: وياك انا كمان سلمنا كثير وسلمنا ناس بقنا شكرا كثير جو بنجو ادور رمات جبتي ماما تاير سلمناكم كثير عبد العزيز صار عبد العزيز من اندربالي نقول لك صباح الخير الو غاديو تشات الو
7: نعم
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين
7: معك صفية شرف الدين من مدينة بوكورو
0: صفية شرف الدين من مدينة بوكورو دبابة
7: هاي
0: تقولي صباح الخير يا تو صفية
7: صباح الخير لك انت جمعتك
0: شكرا
7: صباح الخير لعزيزة حسن عطية
0: ايوه
7: صباح الخير لوالدي خليفة شرف الدين من مدينة فرشة
0: أيوة
7: صباح الخير لعمتي زينب بتعمل شرف الدراس محمد توصل صباح الخير لعمي مسار حميدان
0: أيوة
7: صباح خير لعزيزة حسن عطيها، صباح خير لكل المستمعين هنا راديو كات.
0: اها
7: صباح خير لمريم محمد سوسن، صباح خير لحفصة محمد سوسن.
0: نعم
7: صباح خير لمحمد سوسن شيف دراس ذاتا.
0: كل جميل بكرو
7: كلك يمين بقرو.
0: اها وين جمعنا ما في صباح الخير ما في لهم ولا كيف؟
7: صباح الخير لمريم حسن عطيه.
0: ايوه اها
7: صباح الخير لاخوي بشير شرف الدين الساكن في السودان.
0: ايوه
7: صباح الخير لمريم الجواهر.
0: اها
7: صباح الخير لعزي حسن.
0: واخيرا صفيا.
7: واخيرا ادم عبد الله الساكنه في ليبيا.
0: شكرا كثيرا صفية شرف الدين من مدينة بوكورو، نقول لك صباح الخير لك انت وكل أسرتك إن شاء الله. وين ناس أنا من دوين؟ سلمناكم كثير إن شاء الله، شكرا كثير. أساتذة 45 دقيقة 61 53 53 20، أنا في خدمة المسلمين، أنا غادي أشاهد في أي مكان. صباح الخير لكل الأمال والعاملات، أنا غادي أشاهد تيلي informaticien, technicien, cameraman, l'APS, la sécurité DGC, l'INAC, Firach Malbap, nous vous disons bonjour, on a ce entretien. Allô, Radio Tchad.
7: Sabah
0: al-Nour, Sourour, et à tout le monde, on est où? Ah, Fatat. Adam Amdoudou, nous vous disons Sabah al-Khair, conseillère Sakina Haroun, Amina Bakrazit Ferdagla, Hawa Ajit Ramat, هاجي مدام ديليغي السورة محمد رمات، نقول لكم صباح الخير من غادي تشات. ماما زين وزوجي دام ابو القصاريه من جنبور، اصيل وزوجي تا ادمه كله من جنبور، وما ننسوا الماجور ادم غوشي وزوجي تا. الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: الجراند فرنس جاني في رمضان.
0: مرحبا يا تو معانا، ومن وين؟
8: محمد ثاني تصبر لامبون سنتين مدينه
0: من دم درادر هي اللي تلقادر، انتو قلانين مساكين ما نيجوا معاكم.
8: ان شاء الله نوجه سوا
0: كيوا. فضل اخوي.
8: اولا نقول صباح سعيد للوالي ثاني تصب الله.
0: ايوه
8: وللوالده مريم ومحمد.
0: ايه
8: وما نساق الجراند فير تجاني سين رماد ابيض.
0: شكرا.
8: الاخت جواير الشم وادم.
0: نعم
8: ولأختي زارة هاني تصب الله، مجد نعم. محمد.
0: أيوة
8: عبد العزيز هاني تصب الله.
0: أيوة
8: تصب الله هاني تصب الله، روضة هاني تصب الله، عامد هاني تصب الله.
0: نعم
8: حياة عامد حسن فاتن زارة مهاجر.
0: أيوة
8: وعالقالة من كمين هناك مجدد آدم.
0: أيوة
8: وبيتا هلال عبد الكريم وزهر عبد الكريم وعبد الرسول عبد الكريم.
0: نعم
8: والعراندي كمينة معاسي من اسمعمودي
0: ما سيدي طولت ما نادى ده مش وين
8: موجودة.
0: أيوة
8: كونسير هيسين تجيل جمال عبد الله يونس.
0: نعم
8: النور عامد النور.
0: نعم
8: طاير دروما أفوق جبريل.
0: أيوة
8: إيسيل هارون علي زادو.
0: نعم
8: بنتو حمدو.
0: أيوة
8: لزارة ديامان وار.
0: أيوة نازل مندو
8: والحلقي كالتوم سالي.
0: وأخيرا
8: واخيرا ما ننسى مريم جدو سليمان.
0: شكرا محمد حامد حسب الله امبون سنتي من مدينه اب الشم درادر، نقول لكم شكرا لكل المستمعين والمتابعين القادم يتابعونا من ولايه وداي وكل الولايات 23 هنا بلدنا تشات بلد توماي 61 53 53 20. انا في خدمتكم المستمعين، انا غادي تشات في اي مكان. معنا التكنيسيان الكبير او التكنيسيان الكبار التنين محمود قصر حماد ومحمد نور موسى في خدمة المسلمين، أنا غادي تشات. أبا دمي نقول لك بونجور، شيف تلم قايوس، شيف حنو عبد الكريم، عبد الكريم حنو وزوجته هناك من كارتيه زراف، عبد الرحمن قنبو وزوجاته الاثنين. ألو غادي تشات.
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أداب الجمرو.
9: لا
0: ما أنا. علمنا جبتي ارتل بينا ولا شنو؟
9: بنتي.
0: إيوه تفضلي.
9: نقول تحية صباحية للمستمعين، أنا مدينة المحاضرة القدرة تزيد القدرة.
0: أيوه.
9: تبارك الله مستمعينا أنا أمجلي نصارى رفيس عبد الله بن المخزالي تبارك الله مستمعينا أنا عبد الغانا كبيرة كارتير انت
0: ومستمعينا أنا مداخن هول العالم
9: وأنا أصل المستمع الكبير جميس عيني والدليمات
0: أها دب جوغانا أيوة
9: وما ننسى مستمعين لنا جقينة دانونا جنازة
0: كوكاي
9: أبقوب أبقوية سوف أركر لك رزاة درمان من مديرنا
0: ألا مودة مالك أخطها أنتو شانس شويكي
9: سيد أمر إما
0: أيوة
9: أها أسن طارق زالي ألقالي طارق زالي تجاه الصباحية الأسرة الكريمة أسرة مسنجة النجال تشفير البلد تباخر أيوة. لماما قسم القدم مريم آدم عربي
0: أيوة
9: بشر جنراء قف موسر محمد بكر الدين
0: أيوة
9: وما ننسى كل المستمعين والمستمعات البعرف جواهر وما ننسى مستمعين أنا مدينة زيتين رقية يحيى وللقالة زارة عدية
0: وأخيرا
9: جيمي من كردو أنا الزكريا وما ننسى النور تسكيمان
0: نعم أنا كمان ما نسيناك الجواهر أنت وكل أسرتك نقول لك صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية مدخن حول العالم بونغور مندو بالا سار هناك الجراند سير من مدينة سار معين شاري عشت عصب الله بوت نقول لك صباح الخير ما نسيناك أسرة محمود قصر عمار من معين شاري مدينة سار ألو غادي أتشاد ألو
10: صباح الخير
0: صباح النور والسرور
10: الحمد لله
0: ياتوا معنا من وين
10: أبكر آدم عبد الرحمن من
0: هارة أداء
10: ولا أنا على جادي
0: يو أداء ساكن ولا إيسا
10: إيسا
0: يو
10: نقول صباح الخير لكل أنت أسرتك
0: أيوة
10: نقول صباح الخير لأمي محمد
0: أها
10: نقول صباح الخير لأمي دلقي بابا
0: أيوة
10: نقول صباح الخير لكل السلامات
0: أها صباح الخير كمان سلمناك انت وكل الناس القاعدين بتابعونا من اداء عيسى دليجي محمد عيسى وكل اسرته بلا ما جبرين نقول لك صباح الخير محمد صوصل من مدينه ابشي محمد علي امبسدير وعمر عبد الله من قلفين نقول لكم صباح الخير الو راديو تشات
11: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
11: الحمد لله في الدرين
0: ياتوا معنا ومن وين
11: من مدينه مندو
0: يسنا وكان القرز بكم دو
11: اكيد ومتاك السيد الرئيس
0: مسلمين انا ليفارلوك
11: مسلمين انا ليفارلوك ان شاء الله
0: ايوه تفضل اخوي
11: نقول الشيء نقول صباح الخير لكل امه ومن هاي الزال والثانيه السعوديه
0: ايوه
11: وخط كمان لك انت تحيه البرنامج والتقنيين
0: شكرا كثير
11: ونقول صباح الخير لكل اعدائنا بروقنا ونماير انت
0: نعم
11: على راسنا وعلى راسنا السيد الرئيس عمر تعالوا جو بنجو
0: ايوه
11: ونائبة رئيس الجوائر الشام وادم
0: اها
11: وسامة محمد
0: ايوه
11: منصور حسن
0: اها
11: بنتو عمدو
0: ايوه
11: عبد الله تناه
0: اها
11: ادم القصوني انتوني شيشه
0: ايوه
11: وهناك من مدينه بوكرو للوالد عاشي حسن من مدينه بوكرو ولهارون عيسى من مدينه بوكرو
0: اها
11: ولبابا عيسى من مدينه بوكرو ولحرم اسلك ابو من مدينه بوكرو
0: ايوه
11: وعم ابو بشير من مدينه بوكرو
0: اها
11: وابو تريك البرسلونيا من مدينه بوكرو ونصونات من مدينه بيتين للزميل الحاج بكري من بيتين
0: ايوه
11: والزميل ومستدير الكبير محمد المعروف عزاني من مدينه بيتين
0: ايوه
11: وهناك من مدينه ابشه كونسيري سان تجيل والنور احمد النور
0: نعم
11: ونبدا هنا من مدينه المندو كل ادانا الافارلوك على راسهم وعلى راسنا السيد الرئيس محمد كل وابقاليا
0: والبرغزال
11: والبرغزال والنائبة الرئيسة زارة جمال نوار وآدم أحمد أميان فاتح المفتحين
0: أميان فاتح المفتحين
11: أميان وفاتح المفتحين
0: أيوة
11: ولموسى علي
0: نعم
11: وحارون جبرين أمباسادير يجين وعن سيزير ووالودة بيدوزير
0: كيا
11: وإن شاء الله نقدم تازياتي الحرة لكل الصافين على بلدنا تشاد
0: نعم
11: بمود الفجر أنا الصافي الكبير علي
0: علي بابا مسؤول الكبير. شكرا كثير حسين هارون من مدينة. شكرا إن شاء الله. شكرا كثير.
11: شكرا كثير إن شاء الله.
0: محمود نقرأ رسالة 3-4 كيو وخلاص. بس الاسم زينب يوسف تقول صباح سعيد لزوجها سليمان أحمد المعروف بأبو أحمد. وصباح الخير لرفقانا من فاطمة بركة وفردوس أحمد وعيش إبراهيم ونعيمة يونس وأمنة حسن ومديحة محمد مع أختها خديجة وعيشة أمر. وصباح سعيد لجدتها الغالية. الرسائل كثيرة. بلال الغزالي نقول لك صباح الخير معليش سامحون الوقت ضيق. المستمعة حواء عبد الكريم من بوكورو كمان نقول لك صباح سعيد ما قصرتي لكن الوقت ضيق ساموني إن شاء الله أسبوع الجاي. بونجور جاني سيرامات ما ذكر اسمه. بلال الغزالي سلمناك أنت وناس نجمينا فارة كلهم سلمنا إن شاء الله. بونجور جاني سيرامات سوليتو لجورناليست ديبارتمان غيرا ما ذكر اسمه ما كتب اسمه. نارم انت كتب رسالة لتكتب اسمك انا فلان الفلاني من كده عشان الناس بعرفوك. الساعة 9:55 يعني انا كمان ما نسينا ناس انا شاورة قاعدين بشاوروا سلمناهم كتير. 61-53-53 محمد قمر سلمنا كتير بوزيان العلماء. الو غاديو تشات
12: هاوي
0: هلا
12: جرام فرير
0: نعم
12: هواي مش الكبير الدنيا انا
0: كيوا
12: ايا
0: يا تو مانا
12: ماك دي جي بخيت
0: اي ما عندنا مشكله دي جي انت لما ما كونفوكاسيون تر انترفنسيون قولوا شيا انا اسمك كله كتبنا ليس نوار جاي
12: خاتم جافانا جرام فرير
0: تفضل اخوي كيف سافا جاي دافي
12: الحمد لله الحمد لله.
0: ها تقول صباح الخير لي يا تو.
12: قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك من كليمات.
0: شكرا.
12: واسرة المهندس علي الربطانة معك وهناك الاخ والزميل حتى محمد داوود قاعد معك وشاركوا ده.
0: محمد قمر.
12: محمد قمر الله يرضى عليك.
0: ساس الانفاتيكابل.
12: اكيد وكل سلمتك كثير وهناك لو سرتي انا اسرتي شاسن.
0: ايوه.
12: ما ننسى اداء انا كاب مانديلا اف ام واداء انا انيو.
0: ايوه.
12: وينك مانا جواير شمو ادم ومانا انسى ادم حكينا انا جروب ونما على راسنا تجاني في الرمال.
0: شكرا.
12: نقول لهم صباح سعيد وصباح جميل وصباح هيلو.
0: نعم.
12: وينك مانا انسى ابراهيم عاسي وبار هنا من فرشا.
0: ايوه.
12: وينك مانا انسى مالبا محمد وشريف عبد الله اشوف علي هارون محمد سال عثمان الجازة بكرة غالي احمد بكرة الدفاي.
0: واخيرا ديجي.
12: وعمد زنجاد والمستمعين كثيرين واخيرا ما ننسى كل المستمعين وما ننسى موسى سين ابو فني.
0: ما نسيناك انت كمان ديجي بخير من فرشة ابو همامة من جنبور موسى سين الشاب دكاري بلا كارتي. محمود نشيلوا اخر اوديتير او اوديتريس وين ده خمسة ناس بس. 61-53-53-20 الو غاديو تشاد. الو الو
13: الحمد لله.
0: 61-53-53-20 اخر مستمع خمسة ناس مرة ولا راجل كبير ولا صغير. الو غاديو تشاد.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني سلام ابيض.
0: الحمد لله. كابتن جعفر ولا اتو
14: اكيد ومتاكد.
0: عندك خمسة ناس بس كابتن معلش تسامينا انت جيت في اخر اللفة.
14: اوكي نقول بولي مالا انت وزرتك.
0: شكرا.
14: وزرة محمود قسرة.
0: ايوه.
14: فاتمة كجام على تو.
0: ايوه.
14: عبد الهادي مسالة بايرو ما ننسى كل مستمعين ومستمعات
0: كثير. كابتن جعفر شكرا كثير لكل المستمعين والمستمعات. الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمل قلتوا. نشكر كل المستمعين والمستمعات الكتبوا لنا والنادونا لقوا الخط وما لقوا الخط وما قلنا لهم رسائل. نقول لكم إن شاء الله يوم الأحد الجاية. الشكر الكبير موجه للمهندسين الكبار الاثنين محمود قصر أحمد ومحمد نور موسى. شكرا لكل الناس النادون من أي مكان خدمانا بفرحة وسرور بدون كسل لينفاتي قابل لينجونير بلان. محمود قصر أحمد كتاب الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو البكال للزميل يونان يومنقار لا فيا كوغي كوغي ديام قيدي قام قي يجي حجي لكم بكلم سارة.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانن. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
2: مساء الخير.
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانن، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
1: أذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وداي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط. ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة. وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج صدى الرئاسة الذي يأتيكم من إعداد وتقديم الإدارة العامة للإعلام برئاسة الجمهورية. ويسعدنا أن نناقش في هذه الحلقة بداية العام الدراسي 2026-2027 وما يعانيه قطاع التعليم من ندرة البنية التحتية والتحديات المختلفة، إضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بتوفير المياه في ولاية لوغون الغربي. الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة مع التجاني مصطفى مهدي في موجز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم الجديد.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي اللي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك، مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل الأوضة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي. وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله، الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. يشكل التعليم الثنائي اللغة إصلاحا حقيقيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والدهاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تمتلك تحديدا دقيقا. طبعا اليوم يعني في تشاد نحن فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الثنائي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين الثنائي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثانوية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعمل شيء نقول التست بالنسبة للجهوات لأن لكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي ولا الابتدائي سبان، لكن لأن ما يمكن علينا يعني أن نوفى 4000 مدرسي هذا السنة ليكونوا في المدارس، ما حكومة قادر. والآن يعني في شيء اللي بسموه تيست بيلوت، يعني زون بيلوت، في المعلمين باللغة العربية ولا المعلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله، ونشوف يعني نتيجة. في حاجات تانية في التعليم للمعلمين وكل شيء، والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية، ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إدي بيتنو، وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة، ولكي نحن إن شاء الله يكون تطبيق لهذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير، وحكومة في المشاريع للبنية التحتية. والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد، وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول، وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول، والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي بيشاركوا معنا فنيين، يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقولوا بارايب، فيه مشروع واحد بيقولوا بري، ويقولوا اسمارتت. هذا المشروع الاسمارتت فوق البنك الإسلامي صندوق سعودي للتنمية، عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنى التحتية، فصول إن شاء الله يكون في تشات، لكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله، وخطوة بالخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتزاع منهم اليومي ومصاحمتهم، وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشادي سنة دراسية ممتازة ملئة بالأمل والانتباه والنجاح.
0: مشاهدونا الأفاضل، نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي، ونسلط الضوء على جهود الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المنطقة بعد معاناة من البحث عن المياه، حيث تحسن وضع الوصول إلى مياه الشرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. نتابع الورقة التالية لمزيد من التفاصيل عن المياه بولاية لوغون الغربي.
3: يمثل الحصول على مياه الشرب تحدياً أساسياً لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة، غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع، بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشار. وتؤكد الأرقام حجم

0: نسبة إنجاز تجاوزت 82% وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني خصوصا في مدن مثل بينمر، لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد بكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
1: في لنشاتو في وقت فات في متين لسوسيتي والسوسيتي دي قد صعوبة ما تقدر تشغلها بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن المقايد لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس أشياء لكن هسا السكان بقوا كتار الشاتو الواحد ده ما بتمهم هسا يملو مرة واحد ده در سايتين ده ببقى ما فيه. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهيلة دي بقت مديرية. دونك il faut qu'il ait un autre château يجيبوا يرنفسر الشاتو الجاي.
0: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان. بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
2: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب مصدر فرح كبير لنا.
3: في تالا اثنين يعاني سكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم ونحن ممتنون له.
4: المي الجبان لنا بشعر عديس لنا وفكر لو أنا وقايف لنا ننتو سكرا كتير ألني دورو باتن أقادة ألي رانفورسي قدرة ناشاتورة ما قا يمشي بكان الريكولي ما قا يمشي أدين ألي يدل ألي أنتنا مشي لغروب كان رانفورسي لنا بغروب ولا بفانورة دا يبقى لنا حالو هذا من أسرع جاي، لكن كباستينا ونرى فبل مرة كانوا بومبي بديزر 13 بال ألمي كمبر، بس تابنا بوبلاسيو أنا دوجلا.
5: كده من غدوبي ده جو باسيا تاو جينا لجا دا 15 كيلومتر بعدين كمان كاي.
2: في السابق كنا نضطر إلى قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، وأحيانا كنا نضطر إلى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك أفريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
0: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
2: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التالية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع

0: يسرعوا الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابول التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي، تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه. يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024، لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ. مبان بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
1: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان. فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني. لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ. وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها. ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني المدرسية حتى نخفف من معاناة السكان والتلاميذ الذين يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة. فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
0: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية. وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا. فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكولدينغاما.
2: في مدينة مندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي، ولاسيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مبان جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
0: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد الدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى، في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
3: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكسيفيكاس مانا راديو تشاد بوزي مافي بوبلاسيون سو باسما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا إلى السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينة. موعدكم كالعادة مع النشرة الإخبارية التي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. نبدأ النشر بأنشطة البعثة الوزارية التي وصلت إلى مدينة بنغور بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جلي، وقد استقبل الوفد من قبل مندوب العمل للحكومة لدى الولاية عبد العزيز أحمد يعقوب، والتفاصيل من مدينة بنغور.
1: في إطار جولتها بمختلف ولايات البلاد، وصلت البعثة الوزارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضع الزراعي والغذائي الذي يشهد تذبذبا للأمطار في هذا العام إلى مدينة بنغور. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيس ديمي إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. وعقب مراسم الاستقبال عقدت البعثة اجتماعا مع السلطات والمسؤولين المحليين خصصة لتقييم الوضع العام للموسم الزراعي والوقوف على تداعيات تذبذب الأمطار وانعكاساته المحتملة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالولاية. وفي كلمة الترحيبية أوضح المندوب العام للحكومة غوكونيس ديمي أن زيارة البعثة تعكس اهتمام السلطات العليا بمتابعة الوضع عن كثب وتقييم المؤشرات الحالية، تمهيدا لوضع استراتيجيات استباقية للحد من آثار أي أزمة محتملة. وأشار إلى أن ولاية مايوكي بالشرق ورغم التذبذب المسجل في معدلات هطول الأمطار تظل منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة بما في ذلك الزراعات المروية خلال الموسم الصيفي. من جانبه أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية لاقتصاد التخطيط والتعاون الدولي طاهر هامينجلينغ أن الهدف من هذه المهمة يتمثل في الوقوف ميدانيا على الوضع العام للموسم الزراعي وتقييم مستوى تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والظروف المعيشية للسكان. وفي هذا السياق قدم المندوب الولائي للزراعة تقريرا مرحليا حول الوضع الغذائي في الولاية في وقت تشهد فيه أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين. كما استعرض أعضاء الحكومة كل حسب مجال اختصاصه الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة والتخفيف من تداعيات تراجع المحاصيل وتعزيز الإنتاجية لدى الأسر الأكثر عرضة للتأثر، إلى جانب العمل على ضبط أسعار المواد الغذائية.
2: لكن بقانا الفاتورة المجي ما سبا وحرم ذو بقبول بدري بس كما بنجي فاس دبرين ما البدري بقبول لو كده لها بلسان اسك ما قطو أكيد ما خلنا نام ولا ريزا نام ولا تو نام مثلا نام ما شعروا ما سوره يكون وكما بقبول لها بجيب مشاك على الشندا ذو بقبول بريباسيون سوى لتي صوت كو على ناس البنيو ذا كانجولا يشون دريم عدل يمشو وقانا المنظر نام قا يوزل فوق دقول ما شعرنا هو مشاك.
1: هذا واقتتمت البعثة زيارتها الميدانية بوقفة على محطة ضخ المياه بمنطقة كازيبي، حيث اطلعت على مدى جاهزيتها وقدرتها على توفير مياه الري لحقول الأرز في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالولاية. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ومن بنغور نتجه صوب مساكوري، حيث قدم مشروع استقلالية المرأة والعيد الديموغرافي سويت بلايس معدات زراعية إلى التجمعات النسائية بولاية حجر لميس. كان ذلك تحت إشراف وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا بجانب حضور السلطات الإدارية والأسكرية بالمنطقة يوسف موسى محمد، والتفاصيل من مدينة مساكوري.
3: في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات، سلم مشروع سويت بليس مجموعة من المعدات الإنتاجية للمستفيدات في ولاية حجر لميس، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة. وفي كلمته خلال حفل التسليم أوضح آدم أنجاري آدم المنسق الجوهري لمشروع سويت بليس بولاية حجر لميس أن المشروع يساهم بشكل فعال في تنفيذ برنامج تمكين النساء والفتيات بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويوسع فرصهم في سوق العمل والإنتاج. وقد أشرف على تسليم رسمي للمعدات وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الدكتور كيدابالا، الذي أكد في كلمته أن هذه المعدات ستساهم في تحسين ظروف حياة النساء المستفيدات وتعزيز مكانتهن الاقتصادية، داعيا إياهن إلى حسن استغلالها والمحافظة عليها لضمان استدامة مردودها. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: اختتم يوم أمس باستاد الدجال بالعاصمة نجمينا بالتحديد بالدائرة الثامنة أعمال الأسبوع الإفريقي للتطعيم الذي نظم من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية. ترأست مناسبة الختام مديرة الصحة العامة الدكتورة نارسيم بيدوم ممثلة لوزير الصحة العامة. جرت المناسبة بحضور الشركاء الفنيين والماليين للوزارة. عبد الكريم عبد الله هنو والتفاصيل.
4: خلال 5 أيام من الأنشطة التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية، يجيء حفل اختتام الأسبوع الأفريقي للتطعيم النسخة عام 2020-26 بمسيرة رياضية انطلقت من دوار حمامة حتى استاد ديجيل، ومن ثم تلتها مباراة كرة قدم جمعت بين فريق الشركاء الفنيين وفريق وزارة الصحة العامة، وانتهت المباراة بفوز فريق الشركاء بنتيجة 5 أهداف مقابل الهدف واحد. في كلمتها ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد دكتورة شانتال قالت بأن الرياضة والتطعيم يندرجوا في إطار الوقاية من الأمراض، مؤكدة أن جميع الشركاء الفنيين جددون الالتزام بمرافقة حكومة جمهورية تشاد على المدى الطويل وفي إطار الصيغة المتبادلة من أجل توفير الخدمات الصحية وكذا تعزيز التمويل المحلي للتطعيم حتى القضاء النهائي لمرض شلل الأطفال. من جانبها مديرة الصحة الدكتورة لراسيم بيدوم ممثلة لوزير الصحة العامة قالت في خلال أسبوع كامل قامت وزارة الصحة العامة بنشاطات كثيرة من بينها حملات تطعيم ودورات تدريبية وورش من أجل تحسين الوضع الصحي بالبلاد والحد من الأمراض المؤدية. وتجدر الإشارة إلى أن المناسبة شهدت أغاني ومسرحيات تجسد مدى أهمية التطعيم من أجل الحماية من الأمراض.
0: وإلى ولاية والداي، حيث نظمت بلدية مدينة أبشي حملة نظافة وشملت عدة أحياء بأبشي، حيث شارك في الحملة مندوبي الدوائر وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجموعة من السكان. ثريا بكر إمام والتفاصيل من مدينة أبشي.
5: انطلقت أعمال الحملة في ساعات الصباح من مقر بلدية أبشة، حيث شملت عدة محاور ومناطق داخل المدينة امتدادا من مقر بلدية أبشة باتجاه محطة جمينة غربا ومن الجهة الشرقية وصولا إلى المستشفى المركزي، فيما امتدت من الجهة الجنوبية إلى محور مقر برنامج الأغذية العالمي. وشهدت الحملة مشاركة عدد من مندوبي الدوائر إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وشيوخ الأحياء، فضلا عن عناصر الشرطة البلدية، في مشهد يعكس روح التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل الحفاظ على نظافة مدينة أبشة. وانطلقت الحملة في تمام الساعة 7 صباحا واستمرت إلى الساعة 10، حيث ركز المشاركون على جمع النفايات وتنظيف الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الوعي بأهمية النظافة والمسؤولية المشتركة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبشة لترسيخ ثقافة النظافة لدى المواطنين وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، بما يسهم في جعل المدينة أكثر نظافة وتنظيما ويعزز جودة الحياة للسكان. وأكد العمدة النائب لبلدية أبشة محمد البشير محمد علي معروف أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود السلطات المحلية والمواطنين والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الفاعلة من أجل بناء بيئة صحية وآمنة تليق بسكان مدينة أبشة. وخلال ترأسه فعاليات الحملة، أشاد محافظ محافظة وارا الدكتور عبد الواحد محمد داود بالجهود التي تبذلها بلدية مدينة أبشة في مجال النظافة، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات وتعزيز مشاركة المواطنين في المحافظة على نظافة المدينة. أبشة، ثريا أبكر إمام، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: يوافق اليوم 20 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للنظافة البيئية. حول هذا الموضوع عد لنا عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم هذا التقرير، أدعوكم لمتابعته.
6: يحتفل العالم في 20 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للنظافة البيئية، وهي مناسبة أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يونيو من العام 2023، داعية إلى تخصيص هذا اليوم لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ لسلامة البيئة. وعقب التوصية أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بموجب القرار رقم 122 اعتماد يوم 20 من سبتمبر من كل عام يوما عالميا للنظافة البيئية، سعيا إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط والحد من النفايات والتلوث، وتشجيع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على المشاركة في حملات التنظيف والعمل من أجل بيئة أكثر صحة مستدامة. وفي البلاد تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة النفايات والنظافة الحضرية، لا سيما في العاصمة إنجمينة، حيث يظل تحسين الإطار المعيشي والحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين والسلطات المحلية. وقد استطلعنا آراء كل من رئيس جمعية عمال الصرف الصحي جدة بريمي وعدد من أعضاء الجمعية الذين تحدثوا عن أهمية المناسبة ودور المجتمع التشادي في المحافظة على أمن البيئة.
7: اليوم العالمي ده يدوروا أي تشادي ده يعرف شنو اليوم هذا النظافة ده يوم مهم، بلا نظافة ده حياة ما في. البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشاري كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية هنا الأسوسياسيون أفيجيا سوليب ندى ندور منا سكان على مدينة جمعينا خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شاري وسق يدفقوا بارتولا خليه ده يبقى ما في.
8: بين جهود أنا الحكومة وبين جهود أنا الميري وإن الشعب كل واجب لنا نقوف بيفو دور نحارب الوسخ نمرق من بلد نقدر ننظم
9: الوسخ ده يسيء لنا أمراض أسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرقنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني أقا في أي وقت بالجميع ده نقول لناس ده خليه يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير الصغير خليه كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلدنا.
6: فيما أشارت نائبة عمدة بلدية الدائرة الثانية عائشة أحمد حماد إلى أهمية إحياء اليوم بالنسبة للبلدية.
10: اليوم البلدية الدائرة الثانية موبيليزي الأسوسياسيون قيدين والجن بنوفول لومو وسو أوبيراسيون الأوبيراسيون بيجا في الليسي دي لابي هاربنا ده لازم يكون مكان سمح.
6: كما أوضحت نائبة الاستراتيجية التي وضعتها بلديتها لتعزيز النظافة والحد من انتشار الأوساخ في الأحياء والأماكن العامة.
10: الاستراتيجي قلنا الدائرة وهذا ما يقدر يقدم خدمات عن النظافة كل كده. لمن الأسوسياسيون كل وأنام وورينام أنتوا كل تعالوا الماين دم ماتيريال كل نرانفورسيلن بالماتيريال والبلدية هسا قاعد يسي استراتيجي يقلني ميروفر وفر أي وقت عندك وسخ في خشم الدرب والناس الخدتنام بجي بشورو ما شعلوا لتوالي أنت تتسل لنا في أدمينستراسيون حقنا ما لما عفت شالا نقدر نكونترولي الوتير ده فادوين.
6: وفي السياق ذاته ناشدت نائبة العمدة عائشة أحمد حماد المواطنين إلى ضرورة مضاعفة جهودهم
10: بيوم العالمي هنا النظافة ده بس ما قاعد نحجي أنا أنطاك عمدة بلدية نحجي أنطاك شابة وأنطاك زول بحب بلده دايرين يعني بيساعدونا خلي بيساعدونا في كوتي هنا النظافة هنا الأسنسيما لأنه الأمراض كان جاء الشاب هم التابانين اليال تابانين حتى لو اليوم سخير ده كان دفقت ألمي ولا سويت الوسق وخريف ألمي سب وخلاص الأم مرض ده سخير كان كربا انت الأم تابان انت الأب والتمرق القرز ده تابان عشان ده يعني رسالة حقي أنا اليوم بخاصة في جورنال اسبيسيال هنا يوم العالمي ده خلي يعني الوساخة زي ما انت ما تدور في بيتك ده الشاري كله ما تدفق.
6: للتنويح إحياء اليوم العالمي للنظافة البيئية نسخة 2026 يعزز من الجهود الرامية إلى حماية البيئة لأنها مسؤولية جماعية وأن التغيير الحقيقي يبدأ بسلوك بسيط يلتزم به كل فرد قبل أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة تسهم في بناء بيئة أكثر نظافة.
0: السادسة وخمسة عشر دقيقة نهاية النشرة الإخبارية تقبلوا تحيات فريق عملها سان وي كويان كريو في الهندسة الصوتية في الإشراف العام عثمان أدم الدود بمساعدة عبد الكريم عبد الله هونو حياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني أوناما.دي عبر صفحاتنا في الفيسبوك أوناما تشات. حتى ألتقي بكم في أيام قادمة، ستكون معكم يوم غد الزميلة الذوار النور الفائق لمواصلة النشرات الإخبارية عند السادسة. وحتى ذاكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعي إذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد المستمعي إذاعة الوطنية، نقدم لكم موضوعاتنا المتنوعة. موضوعنا اليوم الرضاعة الطبيعية. ضيفتنا في الحلقة اليوم الدكتورة عائشة يوسف محمد طاهر، خريجة جامعة الملك فيصل قسم النساء والتوليد وقابلة بمركز القير الصحي. السلام عليكم دكتورة عائشة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ممكن تعرفي لنا الرضاعة الطبيعية وفوائدها؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرضاعة الطبيعية هي من أفضل الطرق الوقائية لضمان صحة الجنين. بمعنى شنو؟ إن الرضاعة الطبيعية الأم عندما تلد مباشرة يكون رضاعتها طبيعية. الرضاعة الطبيعية فتقي المولود الجديد من الأمراض، فحليب الأم مصمم بشكل فريد لتلبية احتياجات الرضيع لمرحلة النمو خاصة بعد الولادة مباشرة، كما أنه يعزز الجهاز المناعي مما يسهم في الوقاية من الأمراض زي ما ذكرنا. فحليب الأم هو مزود بطاقة وغذاء اللازم للجنين، فما ممكن المرأة عندما ترضي طبيعي تزود برضاعة اصطناعية أو موية، بما أن الحليب مجهز تجهيز تام ومزود بما كافي للجنين وحمايته من الأمراض، وكذلك حماية الأم من السرطان زي سرطان الثدي وسرطان المبايض، ويساعدها في انقباض الرحم أو رجوعه إلى طبيعته بعد الولادة مباشرة. لذا توصي منظمة الصحة العالمية أن الرضاعة تكون رضاعة طبيعية بعد الولادة مباشرة، وجعل لها أسبوعا توعويا كل سنة.
0: دكتورة، أنت قلتي الرضاعة تحمي المرأة من مرض السرطان، ممكن تشرح لنا؟
1: نعم، عندما تكون المرضعة في بداية الرضاعة

0: ومعادن وحاجات غذائية مفيدة للجنين، وهذا يساعد في التقليل من سرطان الثدي والمبايض.
1: ممكن تذكر لنا أنواع عمليات الرضاعة؟
0: عندنا الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية. الرضاعة الطبيعية زي ما ذكرنا هي رضاعة بدون مزودات أو عناصر تانية للجنين. الرضاعة الاصطناعية هي التي تكون مزودة الحليب المجفف والأغذية الصلبة للجنين.
1: ترى في بعض النساء هم مرات ده هي تكون حامل وما تعرفها، هي حامل وتردي سكر ده، يعني دي كلها.
0: طبعا في بعد الولادة مباشرة رجوع الدورة الشهرية للحامل تختلف من امرأة لأخرى. في بعض النساء إذا أرضعنا رضاعة طبيعية لم تأتي الدورة الشهرية بعد إلا بعد الفطام، لكن عندما تكون الرضاعة غير طبيعية فأحيانا يكون في عدم انتظام الهرمونات وتأتي الدورة، فخلال التبويض وعدم انتظام الدورة يحدث حمل، لكن الحمل فما يؤثر في الجنين بما أن الجسم يكون في إنتاجية اللبن ويحمي الجنين في البطن من غير أضرار إلا في حالات مرضية معينة زي الأم المعرضة للولادة المبكرة أو إجهاض متكرر أو تغيرات فسيولوجية في أثناء الحمل. في هذا المجال يمكن استشارة الطبيب وتقييم الحالة الصحية المرضية والاستمرار في الرضاعة. الحليب ما ممكن يتغير في أثناء الرضاعة الطبيعية إلا إذا كان المرأة حصل لها تغيرات فسيولوجية أثناء الحمل، فيمكن يتغير الحليب يكون في زيادة دهون أو زيادة سكريات بما أنه يعكس نتيجته في الجنين. عندما يتناول الحليب يحصل له إسهال أو استفراغ ما شابه ذلك، لكن الأم تكون باستمرارية الرضاعة فما ممكن توقف الرضاعة الطبيعية. مدة الرضاعة الطبيعية 6 أشهر. بعد 6 أشهر فيمكن الجنين نزود الجنين بمدة الرضاعة الطبيعية تكون 6 أشهر بعد الولادة مباشرة. فهناك حليب يسمى بحليب اللبع، وهو المحلول الأصفر يطلع بعد الولادة مباشرة من الثدي. فمعظم النساء تعتقد أنه زي حليب غير مجهز أو حليب فاسد، لكن ده الشيء المطلوب للجنين يزوده بطاقة لمدة 4 ل3 أيام. حتى إذا لم يحصل على حليب كافي فاللبع هو الحليب المزود للطاقة ويعتبر اللقاح الأول للجنين. فمن المهم جدا والضروري أن الرضاعة الطبيعية تبدأ بحليب اللبع، وبعد كده يكون الرضاعة بشكل طبيعي غير مزودة بماء أو حليب مجفف، فيكون حليب الأم هو الحليب الأمثل والأفضل. فيكون بين كل يوم بين 8 إلى 12 رضعة للطفل، ويعتمد على حسب احتياج الجنين للطفل. مرات الصغير يكون عنده شهية زيادة للرضاعة فيزيد مدة الرضاعة، فخصوصا النساء اللواتي يشتغلن في الأعمال عندهم وقت للعمل. لكن الأهمية للطفل عندما تطلع من البيت بعد الرضاعة تكون رضاعة طبيعية، وعندما عند الخروج يكون مزود الطفل بحليب زي ضخ الحليب من الثدي ويحفظ في درجة حرارة زي 24 إلى 28 درجة، ويحفظ هذا الحليب من 4 إلى 8 ساعات. وعند رجوعها تبدأ بالرضاعة الطبيعية وكذلك نفس المنوال إلى أن يتم 6 شهور، وبعد كده يزود الجنين بالموية والحليب المجفف والمعقولات الصلبة.
1: دكتورة، ممكن تذكر لنا مميزات عن الرضاعة الطبيعية عن الرضاعة الصناعية؟
0: تمام. الرضاعة الطبيعية مميزاتها هي كالآتي. فزي ما ذكرنا إنه الحليب الأول اللبع الأول يكون لقاح الجنين الأمثل يحميه من جميع الأمراض. وبما أن الرضاعة الطبيعية نقول الحليب الأم هو الحليب الأمثل، فيكون في تسهيل الهضم ووقاية له من أمراض الجهاز الهضمي، ويزوده بطاقة يعزز جهازه المناعي ويقيه من الأمراض المعدية والأمراض الشائعة زي الإسهال والاستفراغ، يحميه من كثير من الأمراض. أما الحليب المجفف وهو في البداية إنه تجهز المرأة الحليب فيأخذ لها

0: أوق بما أن الحليب الطبيعي هو مجهز من غير ما تأخذ معه وقت، فالحليب الاصطناعي هو يتطلب أنه تنظيف تجهيز ولا يأخذ مدة للهضم في الجهاز الهضمي، يأخذ مدة زمنية للهضم، وكذلك ما يمكن يحفظ لوقت محدد يعني تقريبا ساعة أو أقل، بعد كده لازم يتغير الحليب، وإنه فيه عنده بكتيريا، البكتيريا اللي إذا كان يتكاثر وتضاعفت يحصل له أمراض للجنين، فهذه مميزات الرضاعة الطبيعية عن الاصطناعية.
1: المرأة المترددة شنو الغذاء الكامل كي ممكن تأخذها؟
0: المرأة المرضعة بما أنها تفقد حليب فيه عناصر عديدة ومفيدة لابد من أنها تزود بطاقة، والطاقة لازم تزودها في اليوم ما يقارب من 300 إلى 400 سعرات حرارية، فهذه السعرات الحرارية لازم إنها تبحث عنها في المأكولات والمشروبات زي مشتقات الألبان والحبوب والخضروات، مشتقات الحبوب زي عندنا القمح والغل، الحبوب الموجودة أي حب موجود فممكن يوفر لها لبن، وكذلك الخضروات الداكنة.
1: للمرأة ولدت بعملية القيصرية ده الرضاعة معاكي؟
0: تمام، العملية القيصرية هي ما زي زمان، العملية القيصرية حتى تكون نصفية، كان في السابق تكون العملية تقدير عام، فحاليا التقدير النصفي هو يساعد على تقليل نسبة الزلكاين في جسم المرأة، فما ممكن إنه نبعد الصغير من أمه، فبعد الولادة مباشرة بعد ما تخرج من العملية وعملية البني دي بعد ما تنتهي على طول الجنين يقدر يرضع من أمه رضاعة طبيعية، زي ما قلنا إن الحليب الأول اللبع هو مفيد للجنين، فلا بد إنه يكسب هذا الحليب، وإذا كان المرأة لا يمكن لها أن ترضع فممكن نفصل الجنين عن أمه، لكن بشفط أو ضخ الحليب من الثدي وإيطاؤه عن طريق الرضاعة، لازم يكون المدة الزمنية المطلوبة زي ما قلنا الأسبوع الأول إلى الثاني يرضع الجنين في ما يقارب 8 إلى 12 رضعة في اليوم، وبعد كده يكون الفترات شوية متقاربة على الأقل ساعتين.
1: دكتورة في زماننا أنا الزمان الحصة بنات الحصة ما يردوا الأطفال، وبهجة مرات يقولوا أنكون سدي حقهم يقى صغير وادين بدور ولادة زيادة، هم ده تنتين وسياشن.
0: تمام، نوصي كل أم مرضعة إنه الحليب ما يتركز على حجم الثدي أو حجم الحليب، فبما أنك تأخذ سعرات حرارية مطلوبة فيكون الحليب هو مزود بطاقة للجنين ويحميك أنت والجنين من كثير من الأمراض، وإذا كان المرأة الغير مرضعة فيكون خطر للإصابة بأمراض تانية زي قلنا أمراض السرطان، فلازم المرأة تكون على رضاعة طبيعية عشان نتفادى موضوع السرطان والحمل المبكر وعدم انتظام الهرمونات.
1: شنو آخر كلمة تقدمين للأمهات أن تتم نصيحة بالرضاعة الصحيحة؟
0: الرضاعة الطبيعية هي الرضاعة الصحيحة عن الرضاعة الاصطناعية، فلذا وضعت منظمة الصحة العالمية أسبوعا توعويا بهذه الرضاعة، فحتى إذا كان تلاحظي الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية يختلفون عن الرضاعة الاصطناعية، فدائما نحن نركز في الحاجة الصحية، إذا كان الجنين عنده مناعة وطاقة صحية فيكون أفضل من جنين ليس له طاقة ومشاكل صحية فيؤثر معه في المستقبل، فننصح كل امرأة إنها ترضع رضاعة طبيعية لأن فائدتها يكون للجنين والفائدة للأم كذلك.
1: أصدقاء المستمعين، إذاعة الوطنية، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، معكم في الإنتاج جمال موسى أتيم، وفي الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس تحت إشراف عبدالله توش وأليفة محمد سعيد، وشكرا على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. للسادة المستمعين أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأتابع أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلتوا عافية إلى ليه شن حالكم؟ من تقل الجلد، لأن تقل الجلد حتى ما فجر وزعت أشياء ذات كلها. على كل حال الساعة 6:45 نقعد معكم 75 في لب العيلة. 75 سادة المستمعين تسمو لحظات برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد تسمو البلاغات العادية والرسمية، الدعايات، نشرة الأخبار المفصلة من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات، نتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقضيه معكم. نمشي كمان هناك في الهندسة الصوت الساعة 6:47 نسمو برنامجنا ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والصلاة والسلام على القائل أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي إيسى وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين، الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ومدير إدارة المساجد ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية. وخصصنا هذه الحلقة المباركة نتعاور فيها مع المشايخ حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولا نرحب بسادة الضيوف في هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب، سمعت الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان، هل لك أن تحدث المسلمين بالنسبة لميلاده عليه الصلاة والسلام، وما هو الرسالة التي تريد أن توجهها للمسلمين والمسلمات عامة في هذه البلاد والعالم أجمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا نهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهلول هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنئ الشعب المسلم ببلد تشاد وكذلك جميع التشاديين بهذا الشهر المبارك الذي عرفه المسلمون من قديم الزمان أكثر من 1000 سنة، والمسلمون يحتفلون عند حلول هذا الشهر إلى ليلة 12، ومنهم من يحتفل من بداية الشهر إلى آخر الشهر. لماذا يحتفلون المسلمون بهذا الشهر؟ لأن هذا الشهر هو شهر مولد نبيهم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، الذي أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا لمن كفر بالنار. هذا الشهر مدرسة، موعظة لكل مسلم ومسلمة. بهذا الاجتماع الذي يجتمع المسلمون سواء بالنهار سواء بالليل، يجتمعون في هذه الحلقات سواء في المساجد أو الزوايا أو في البيوت، ويقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تذكرهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، كيف ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى ولد، ومن هي أم النبي، ومن هو أبو النبي، وكيف تربى النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت نشأته، وكيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند صغره وعندما أصبح شابا حتى 40، وبعث الله سبحانه وتعالى جبريل ليبلغه أنه رسول هذه الأمة. من يعلمنا هذه الأشياء كلها؟ نتعلمها من خلال قراءتنا لسيرته، وهذا العمل أيها المسلمون يزيدنا إيمانا ويزيدنا حبا ويزيدنا قربا. الآن نحن المسلمون ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ابتعدنا عن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، عن طريقه كنا بعيدين. من يأتي ويذكرنا؟ نتذكر بالقرآن ونتذكر بقراءتنا لهذه السير سواء منظومة أو منثورة عندما نستمع هذه السيرة من علمائنا ودعاتنا. فذلك كثير من المسلمين عندما يأتي الشهر يتهيأ ويجهز كل ما عنده، لماذا؟ فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليالي أيها المسلمون ليالي مباركة، ما تذكرنا بكثير من الأشياء التي نسيناها، لأن ممكن الواحد مننا سنة كاملة لا يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من المسلمين يتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال استماعهم للمدايح ومن خلال حضورهم للاحتفالات للذكرى التي تنظم في كل يوم، سواء في البيوت سواء في المساجد سواء في آخر ليلة النساء تخرج والأطفال يخرجون، كذلك الرجال العلماء وغيرهم، كل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يا أيها المسلمون نحن عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، كلنا نقول ده عيد، النبي عليه الصلاة والسلام بنقول عيد، لكن ما في غضاضة وما في عيب لو قلنا عيد المولد. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام بني إسرائيل سألوه أسأل ربنا عشان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيد الصفرة دي لما تنزل وفيها الطعام وتكون لك أنت معجزة، وتكون نزول هذه الصفرة يوم هذا نتخذه عيد، ولكن الصفرة كلام انتهى خلاص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي. إذن من هو الأفضل؟ هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو نزول السفرة أفضل؟ وسنة من قبلنا سنة لنا. إذا نحن نقول لإخواننا المسلمين وأذكر وأحذر يا إخواننا، الإنسان اللي بيحتفل خلوه يحتفل، اتقوا الله، الزول اللي بيحتفل خليه يحتفل، ما تتعرض اليوم في نحن كل ما في الأمر نحن بنقول لإخواننا الما بيحتفل لا يعتدي على الآخر، والبيحتفل أيضا للما بيحتفل ما يقول له تعال احتفل معنا، خلوه يقعد. ده الشيء الدايرين، لأن نحن بنلاحظ في كل سنة عندما يأتي هذا الشهر ويحل هذا الشهر في بعض المساجد وفي بعض الزوايا وخصوصا في خطب يوم الجمعة، في بعض الناس يرقى المنبر ما عنده كلام آخر وإلا يسب من يحتفل، أو ممكن الآخر يحجم من لا يحتفل. أيضا نحن ما نقول لك الاحتفال ده واجب فرض لو ما عملت تأسم، لكن لو عملت خير، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، وهذا كل ما في الأمر يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في كثير من الإخوة يقولوا لا المحبة هي الاتباع، يقول لك لا المحبة شيء والاتباع شيء آخر، ممكن الإنسان أنت تتبعه ما بتحبه، لكن إحنا المقصود من هنا مع المحبة القلبية، الميل القلبي للإنسان، ممكن أنا نتبعك يا شيخ، تأمرني نتبعك، تنهاني أنتهي، ولكن ما بيحبك. لكن إذا كان أحبك، الإنسان اللي بيحب الإنسان زي يقول المحب لمن يحب إيه مطيع. إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويدخل في قلوبنا حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب أولياء الله سبحانه وتعالى.
1: الشيخ جزاك الله خير، كأن أنت أددنا رسالة واضحة للناس، يعني الذكرى دي واجب نتخذها وسيلة للاتصال بحبل الله جميعا حتى لا نتفرق، الذكرى دي كيه نجعله وسيلة للاتصال بحبل الله. طيب سمعت الشيخ القول إبراهيم أحمد عبد الله الشيخ عبد الدايم عرض بنا أشياء كثيرة جدا. طيب سمعت الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات خلقية وخلقية، هل لك أن تحدثنا من الجانبين ده جانب واحد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فقبل أن أجيب هذا السؤال، اكتشف من خلال كلمة شيخنا دي الدافي أو المقصد اللي بيحمل الناس على الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لشنو؟ كأن الشيخ بيقول الدوافي تدفع الناس أو المقصد من الاحتفال ده ثلاثة: مقصد الفرح للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقصد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هذه الدوافع أيها الإخوة أو هذه المقاصد شرعية. الحب الله عز وجل أمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمرنا به، وقل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، وكذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره معمور به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فإذا الدوافع تحمل الناس على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دوافع شرعية معيدة من الكتاب والسنة، ولذلك ما ممكن نقول نعظم أو نفرح بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونكون هكذا، لا، نعمل شيء يفرق بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم القبل الذي يولد فيه، وكذلك الشهر الذي جاء فيه النور، هذا النور العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا ممكن نغير بين الشهور الآخرة وهذا الشهر المبارك، ممكن نغير بين اليوم الولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، ولذلك ده أنا اكتشفت من خلال كلمة مولانا الشيخ، ولذلك عن المهتف ده له ثلاثة دوافع، دافع الفرح ودافع الحب ودافع تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤالك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، الخلقية طبعا هي معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، وكذا صفات المذكورة الصحابة روح علينا دي. وأوصاف الخلقية كون صلى الله عليه وسلم أخلاق كريمة، لين، ما بيغضب، ما بيسب ولا بيأير، كريم، فدي الأوصاف الخلقية. كان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت في الكتاب العزيز، الشيخ ذكر الآية دي، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشق له من إشمه ليجله، فذا الأرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوسان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاها الصقيل المولد، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هكذا يقول سيدنا حسان بن ثابت بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فكل ما يقوله أيها الإخوة المادحون والناس اللي بيتكلموا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المنظومة والمنثورة لا يخرج عن هذا، بس الكلام الناس بيقولوا ده كل ده عبد مكرم. ومن الأشياء الأحاديث اللي الناس لعبوا بها، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فالحديث ده الناس تلعبت به كثير، ولذلك الناس بيفسروه على غير معناه الحقيقي. ولذلك نرجو من فضيلة سماحة الشيخ إذا كان في وقت إن شاء الله يبين للناس ما المقصود من هذا الحديث.
4: طيب سماحة الشيخ عبد الدائم ممكن عندك إضافة؟
2: الشيخ ذكر بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أمامي شمائل للإمام الترمذي، وكان ذكر فيه أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن قال يقول أن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن حلية النبي صلى الله عليه وسلم أي أوصافه، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما إرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أوقات قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو أنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي حونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام رواه الترمذي الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام واحد ذكرها نظما هل فيه عيب؟ هل نحن قادرين نغني يا ناس ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكر وهي عبادة لأن نجد الأجر منها.
4: ما شاء الله. نعم. شكرا إبراهيم إذا كان لك إضافة.
3: والله شكرا جزاء الشيخ نورنا بهذه الأوصاف الجميلة. نحن إن شاء الله نشتاق نستمع إلى الأكثر من ذلك. ولذلك كل ما يقوله المادحون أيها الإخوة وكل ما يقوله الواصفون للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبارة عن نقطة في بحر. بس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكتب مليئة بذلك وده شيء منها أيها الإخوة. وإن شاء الله في الحلقات جاية المشايخ يجوا ويبين لكم من خلال هذا المنبر يبين لكم أن كثير من الأشياء غامضة لبعض الناس. الناس شوشوا على الناس كأن الاحتفال بمولد نبي صلى الله عليه وسلم شيء محدث في الإسلام. لا أبدا، شيء موجود. والشيخ ذكر قال منذ 1000 سنة الناس لما يأتي شهر ربيع الأول تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عندهم. الناس بيحتفلوا بالكيفية اللي عندهم كل واحد حسب اللي عنده. اللي بيجتمعوا في المسجد يبينوا شيء في محل ما في شيء ممنوع في الشريعة. ولذلك كل الأشياء دي ثابتة والعلماء عندهم أدلة بيقيموها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
4: طيب ممكن الشيخ عبد الدائم في دقيقة عندك
2: نريد أن نذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص بعض منها هو سيد الخلق أجمعين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يدخل الجنة، أمته نصف أهل الجنة، أوتي جوامع الكلم، دعوته عقيدة وشريعة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب نهر الكوثر في الجنة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، دعوته للناس كافة، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسل رحمة للعالمين. هذه الخصائص لم تجتمع في نبي قط. ويا ناس نحن بنقول لإخواننا اللي بسمعونا في حديث رواه أحمد في السنن يقول ما حسنه المسلمون فهو حسن، ما حسنه المسلمون فهو حسن. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. احتفال ما احتفال ده أدلة ما أدلة ده زمن وفات خلاص. المسلمين عرفوا، حتى الإنسان الأم عرف بكونه ده فرح وسرور وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الإيمان. فذلك نحن نقول احتفلوا. والعلماء بالتجربة ذكروا في الكتب قالوا أي بلد بيحتفلوا فوق مولد النبي ده الله بيدوم الأمان والاستقرار من السنة إلى السنة الجاية. والناس الآن دايرين عن أمان والاستقرار في بعض الدول بالمليارات مالية. إذا كان نحن بنحتفل وفي احتفالنا ده بنلقوا الأجر كمان وبيزيدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفيه فائدة لبلدنا، يا سلام. ممكن من أول الشهر ممكن نترك كل أعمالنا ونكون في المساجد حتى لو لا يكون كل مشقة للمسلمين، ولكن نحن نحتفل ونترك هذا الاحتفال ونعلم هذه الأمة التشادية كيف يحتفلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاحتفال يكون يا ناس بالمدائح، بقراءة القرآن، بقيام الليل. واحد يمكن يصوم في هذه الأيام، أي عمل خير، أي عمل خير يعبر بفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما اختصرنا نقول إلا عمدحنا المبدح فيهم، والبيقروا القرآن بيقروا، والبقوم بالليل والبصوموا والبتصدقوا. أي عمل خير يا ناس، أي عمل خير يدل على الاحتفال وذكرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
4: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة المباركة، هما الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وإمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية، على تكرمهم لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ووفق المسلمين إن شاء الله. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو إيكات بعد ما سمينا برنامجنا ركن الدين العزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية إيكات. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. هنا اليوم مع الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني ويقول بآيات الذكر الله الحكيم وبإذن الله كمان بقدر كمان بآلك كثير من الأمراض المختلفة منها كمان بعالج الأمراض عن الديابيت والتنسيون والأسمى وأيضا الباراليزي الشلل لمدة 4 سنوات وأيضا بعد من الأواوير اللي بدوا ما بتداوى والقهة اللي بتآذي الرجل أو كمان المرأة وعيدا الراجل او المراه دايرين الاطفال او كمان دايرين الزواج او خصول البطن الاوين والرجال اللي عندهم مشاكل اذا كان بس نايمين او كمان الاوين او الايال الدقاق يعني يحلموا وبولوا او النادم اذا كان داير الزواج الضعف الرجالة أو النادم إذا كان بس داير السخير كذلك بلغة وعندك الانفكسيون النادم إذا كان بس الدبيب الداء أو الكلب أو واحد من الحيوانات أو بخلي من السجاير الترامول الألكول والدروك ولا خمام ما أخلى كله وبقت من الناس اللي بيخلوا منهم السجائر والناس اللي عندهم الأباصور وعندهم الجدام وبيخلوا بيوتهم ولا بيوت ده كمان يعني بيخلوها وعندها كمان الشواتين قاعدين في البيوت وبطن ووجع البطن وكثير من الأمراض بإذن الله أم كمان يعني بقدر بداوية الأستاذ الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول هو كمان نسي شقة في مساكوري بالتحديد كمان في كاركي برنوتي تقدروا تتصلوا بعايا في الأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-07 أو 68-03-05-01-60-70-95-91 بإذن الله كمان إن شاء الله تلقوا العافية والصحة والسلامة. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول له هو عنده كمان أسرار بآيات الذكر الرأي الحكيم بإذن الله بقدر كمان يعني بعالج الأمراض المختلفة في بعض من الناس والآيات دي كمان آيات قرآنية عندهم الشلل مدة 4 سنوات ما بتداوى عندهم مرض عن البطن اللبطن ملي المي أي الديابيت السكري التنسيون الأسمى وبعد من الأواوير بدواء كي ما بتداوى بعد من الناس بيجوه الرجل أو كمان المرأة بعد من الرجل أو المرأة دايرين الأطفال الأوين عندهم مرض في بطنهم دايرين يخصلوا بطنهم كذلك بإذن الله بلغوا العافية وبقول بعد من الناس وبذات الأمهات وبعد من الناس اللي بخلوا منهم السجائر الترامول الألكول أو الدروك وبعد من الناس كمان إذا كان بس دايرين أو كمان يعني يلاحظوا الشيء أداهم مش للأقرب الدبيب وحيوانات الأخرى. عندهم كمان الباسور البجل وعندهم كمان الجريب وعندهم كمان الأبسوفار. وبعد من الناس يعني بخلوا البيوت الجنون بس قاعدين فوقها كذلك بإذن الله بقول داير يقدر بداوي. تقدروا تتصلوا معايا كمان, هو سيشقة في مساكوري كاركي بورنوكي, تليفون حقا 95-29-88 أو 68-03-05-01 أو 66-75-71. بقول كمان الله بديكم العافية
1: إخواني وأخواتي. الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة, فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: وتلاميذ وأساتذة, الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة, اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غد يهجات داخل الاستوديو الساعة 7:15 نشرة الأخبار المفصلة مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابك. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. البيس الوزارية الفراسة الوزير عن المالية والميزانية طائر حامد تنجرين وصلت في مدينة بونغور أسمه نقيم على ما يكفي صلاة. المشروع السويد كمان أنت مؤدات الزراعة للجروب ما على الأوين في حجر لميسا. وكمال في الاستاد الديجيل في ويتمر مسمى العاصمة الدمينة عن النشاطات الأسبوع الإفريقي عن الفاكسيناسيون. فهدير الأمين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. البيسة الوزارية الفراسة الوزير الدولة وزير المالية الميزانية الطاهر حامد تنجرين كان وصلت في مدينة بونغور عاصمة إقليم أنا مايوكي بصباح. وهناك البيسة مشت عشان تشيف الحالة هنت الموسم عن الخريف وكذلك تشيف النشاطات هنت التنمية القادية تمويل الحكومة في إقليم أنا مايوكي بصباح، مما وصلوا كمان لقوا ملاقاة حارة من الحاكم هنا الإقليم المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم أنا مايوكي بصباح ومساعدنا، وطوالي كمان سوى ملمة. وفي خلال الملمة كمان الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كله قاعد في لب الوفد كان أتكلم للصحافة قال نسمه
2: الصحوية المهم الترانزيمان دولة الفاتو ده هو ما بوش ليلة وهنجيجة وهالنجاية، لكن بطانا الفاتو ده ألمي كمان سبا وهرم دول بقبل بدري بس كمان بنجي فاس قبلين ما البدر اللي بقبله لوقت ده لهاب اللي سناس كما قطو أكيلي بخلنا نام ولا ريزا نام ولا تو نام مثلا نام ما جارو ما سوى يقول وكان بقبله هذا بجيب مشاك على الشندا ندور بخور بريفانسيون سوى لتي صور كو على الناس البنيو ده كان جولا يشوف دهي ما يدين يوم شوف وكان المنظر أنا مقا يوزلو فوق.
1: الوزير الزراعة والحيوانية التاج الحيواني عبد الرحيم معود الطيب سميتو في ميكروفون من راديو تشات كان مدلل الزميل عبد العزيز احمد يعقوب في مدينة بونغور. المشروع انا السويد وكمان انت مؤدات هنا زراعة كمساعدة للجروب ما هنا الاوين في اقليم هنا حجر لميس، وهذا بحضورنا وزير هنا الانتاج والتصنيع عن الزراعة كذا بالا بحضور ايضا السلطات الادارية والاسكرية هنا اقليم هنا حجر لميس. الزميل علي محمد الدولي والتفاصيل من مساكوري.
3: المائدات دي مكونة من ماكينات التنظيف عن المحاصيل الزراعية اللي عندها داخل مالي 4 دراجات نارية اللي بسموها ركشة، 2 تراكتير ومائدات زراعية أخرى منها كمان 8 هراتات مصنوعة محليا وطواهين هنتديهن. كلها كي مقدمة من مشروع سويت بليس للتجمعات للبنات الكان دربهن المشروع في المراكز التدريب التابعة لولاية جلميز. في كلمة المنسق عن مشروع سويت بليس بولاية جلميز آدم أنقاري آدم بيّن بأن مشروع سويت بليس يساهم في تنفيذ مشروع تمكين النساء والبنات ودا من أجل استقلالية الأوين اقتصاديا. عندما سلم رسميا المائدات للمستفيدات الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا قال المائدات دي تساهم في تحسين ظروف الحياة عن الأوين اقتصاديا، وكمان طلب من المستفيدات الاستعمال الجيد للمائدات. ونذكر بأن المناسبة عند التسليم كانت بحضور عن أعضاء عن الحكومة القادم في البيس الحكومية في المناطق الساحلية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نقبليني في العاصمة نجمينا بعد 5 أيام هنا نشاطات كملت في الاستاد الديجيل ده في ويتمر نسمان العاصمة نجمينا الخدمات الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون اللي كان نظمتها الوزارة الصحة العامة والوقاية، ورأس الحفلة انت كمالي كمان المديرة انت الصحة العامة الدكتورة نارسيم بايدوم اللي كان مسألتها لوزيرنا الصحة العامة بحضورنا كتير من الشركاء والفنيين والناس البنت المال قاعدين بيتصوتوا لوزارة انت الصحة العامة في بلدنا تشاتا. المناسبة كان بدت بمسيرة هنا الرياضة بدت من روم بوين هنا حمامة لحد استاد هنا ديجيل، وبعد ده بقت مباراة ودية بين الفريق هنا الشركاء وفريقنا وزارة الصحة العامة والنتيجة كمان 5-1 لفايدة عن الشركاء. وعلى حسب المديرة الصحة العامة دكتورة نارا سم بيدوم قالت في خلال الأسبوع ده كان كثير من الحملات الفاكسيناسيون والتوعية تخص الفاكسيناسيون والفاكسيناسيون ذات سوء وسوى أيضا سيمينارات وورشات ده عشان يحجوا فيما يخص الجهاد ضد المرض عن الشلل عن الأطفال في تشاد. يوم 20 سبتمبر من كل ما سنة بيصادف باليوم العالمي عن النظافة، عشان ده راديو تشاد كان مدت ميكروفونها لرئيسنا جمعية النظافة جدة بريمي وأضاح عن الجمعية اللي ورونا شنو هو اليوم العالمي عن النظافة.
4: اليوم العالمي ده ندورو أي تشادي ده يعرف شنو اليوم عن النظافة، ده يوم مهم بلا نظافة ده حياة ما في. البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. انا بصفتي رئيس الجمعيه على الاسوسياسيون افيجيا سوليب نيدا ندور من سكان انا مدينه جمعنا خليه يقوموا اي نادم ياكل يزغل في شارع وسخ يدفقوا بارتو ده خليه ده يبقى ما في
5: بين جهود انا الحكومه وبين جهود انا الميري وين الشعب كل واجب لنا نقف بيفو دورنا حرب الوسخ نمرق من بلد
6: الوسخ ده يسيل لنا امراض اسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كلها جاي مرقنا قشينا وما يكمل ايام بس يعني يبقى في اي وقت بالجميع ده نقول لناس ده خليه يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمرة كالراجل الكبير السخير خلي كلهم يمرق بالكترة نضد في بلنا.
1: الاحتفال باليوم العالمي للنظافة أيضا أيده في مدينة مونغو أسيما إقليم نجيرة. الزميل جيمي مطلما والتفاصيل.
7: لينتو الا نظر السمي لليوم العالمي عن النظافة مختلف الجمعيات والمنظمات الغير حكومية والسكان هنا مدينة تامونغو مرقوا بالكترة بالمساعدة عن بلدية تامونغو في قدام عن مندوب الام عن الحكومة عن ولاية عن الجراء الجنرال عبدالله إبراهيم سيام قشو كل الوساخة القادة في داخل موقف الكبير عن مونغو. الحملة دي لتنتي نظر سامي للبكانات الأمة ويحارب الأمراض التجي بجانب هن الوساخة ويبنو اللامرت هن الكوليرا الغايف في بعض من المدن هن بلن تشاد. أمدى النايب هن مدينة تامونغو محمد أمين آمد تأيبيدو شكر كل الناس الكان شاركوا في النظافة.
8: خلينا كبلدية كنطلب من الشعب والسلطان النظافة ده خليها ده سخافة جنة كل يوم ده نارهم خلينا ده خشم دربة فيجمعوا في بكان وانينا في بلدية ده السيرفيس حقنا قاعدين يمشي لازم وثق ده يشلو ويجيبوه خطوه في مكان المعين وخطوه فوقه.
7: قال للمندوب الام عن الحكومة عن ولاية عن الجراء الجنرال عبدالله إبراهيم سيام قال الحملة دي تنتي نظر سامي وتمنع الأمراض التجي بجانب عن الوساخة.
9: وده توجياتنا رئيسنا دولة أونو النظافة من الأيمان وبلد نظافة يعني سياحة كله ما فيه وبسياحة والنظافة حاجات تنين متقابين. أنا نشكر جميع مواطنين أنا جرا بريزمان هلا أنا مونغو الخدمة اليوم فجر سو.
7: قال للجنرال عبد الله إبراهيم سيام طلب للسكان قال لكم بقشو على مدينة تامونغو تبقى نظيفة بلا وساخ زي المثل بقول النظافة من الإيمان. مونغو جيمي متلما قمر للراديو تشاد.
1: في مدينة دبشي أسمن إقليم الدروات ذاي أيضا بقت نشاطات بخصوص الاحتفال باليوم العالمي عن النظافة وجدو محمد بركة يورينا بالتفاصيل من أبش.
10: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك الخادة عن المجتمع المدني كان كل متحركوا وده عشان ينظفوا كل الجواري عن مدينة عبشي عشان تكون غالية من الوساخة. على انطلاقة انت العملية دي كان رأسا الأمدة على نائب المدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل النظافة المدينة ويقوى الحياة انت السكان عن المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة. الأمدة على نائب المدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على تحرك على الشباب وده في العمل على المواطنة وكاتب كونه على بلدية على مدينة عبشي دي ما نتواصل على جهود حقه عشان تسعى من أجل النظافة انت المدينة. محمد البشير محمد علي معروف قال العملية انت النظافة على مدينة عبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاد. حاضر في المناسبة المحافظ على محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فيه بلا بادر كان قمت فوقه على بلدية على مدينة عبشي وقال البادر المبادرة دي تدخل في إطار النظرية هنت السلطات العليا عن الدولة، وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن هنت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة، وطلب من المسائل عن الأفواري وعن مدينة نعبشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة هنت المدينة. من خلال العملية هنت النظافة كثير من الشواري عن مدينة نعبشي أيضا كان تم النظافة حقين التحرك عن المواطنين يترجم كمان النية للسماء هنت البلدية عن مدينة نعبشي عشان الدائرة على مدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق. عبشي جدو محمد بركالي لزال وطنية التشادية.
1: سنوى كونكريو الساعة 7 وتقريبا 26 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد. دي نشر الأخبار نعلم أشياء. شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من بونغور ماساكوري مونغو أبشي ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشر الأخبار كان جهزوا التحرير تيد إخراج أنا عبد الكريم عبد الله حنو وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشباب بكي أرقدوا أو غيروا بيعافي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات نجي في داخل الاستديو، وتوالي كمان بعد ما سمينا نشرة الأخبار الدارجية مع أستاذ جمال عبد الناصر الشيب أبكي حاليا داخل الاستديو الساعة 7:34 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات. الرئيسات عن الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد تخبر لكل الجمهور وبذات لكل المستمعين والمستمعات بكونها كان خط نمارو ده كمان بقدر بسائد للمستمعين القادين خارج الشاد أو كمان قادين في دواهي هنا كات أو دواي هنا عاصمة جمينة إرتيل 69 54 73 73 تيجو 92 44 04 69. الأرقام دي تلقوها فوقها عندها واتساب وعندها كمان إرتيل لموني وموفا موني تسمع لكم عشان تجوبوا فوقها بلاخاتكم. الرجي كمان عشان دايري تكون جم زباينها وهم المستمعين والمستمعات. بلاغتنا عن الوفاء السيد أبكر حسيني الشيخ جبرين جمي جد أخي حسيني بلاما إلي أمر محمد تأدوم حسيني كويس مرحال حسنا إيمت مليمي موسى رمات أخي عبد الله أبيسو جبرين قرصة عمر الشيخ يونس رمات جدة صالح رمات بلامة النور إبراهيم الشيخ علي جدة الشيخ رمات دنا جدة دمانة علي عمر النور الشيخ عيسى جدة معلومة شرتي الشيخ حسيني بكر الحاج هارون عبد الله خادر القوني اللمبا جيمي جبرين توم دلجي موسى غومبو محمد تاجيمي حسيني حسين علي محمد هارون عبد الله كبير الحاج اللوان محمد احمد ادم ماجيت جبرين محمد دلجي دنا مليمي بوكاسا حميد ابو لام عبد الرحمن ابكاسي بلام عبد الرحمن عمر احمد عيسى علي دنا رمات احمد الوكيل ادم بلام موسى ابكر بلام احمد توم الحاج عمر رمضان بركه فلج بلام ابا كوشا بلام بركه حسيني الحاج الصالح محمد النور ادم في جوزتور الشيخ خاله بشاره الامام مؤمن بلاما هارون الدي الشيخ جدة إيسا حسن رجيبي وكل أخوانا هناك في أكا التيني السوار بكر ياخوب غومبو معلومة دنا دينا أدوم هناك في ورقي بلاما حاميت هناك في هرش في فرشة معلومة بشير جبرين معلومة جيمي هناك في أمتكون كويا أحمد جيمي إبراهيم بلاما أبوبا عبد الله خادر بلاما إدريسا الدوغال بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو بلاما هارون أجيت إبراهيم عبد الرحمن جبرين غريما الغوني عبد الله عبد الرحمن فلجا بيشي حسنا دونغوس أدوم كشلا أدوم كوسا تيجاني أوي الشيخ أمتشا أنغارو الشيخ رمادي أحمد الحاج والأكومة أنجني حسنا عشي أخي كالتوما أخي عشي حسيني محمد إدريس أمبشاير عبد الرحمن رمضان دنا غومبويا هارون حليمة رمات لوم اللهيزني بلخو لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يورهم بموت عن أخوهم وأبوهم أخي حسيني المربوس من أخي

قي والحليمة أخوهم وأبوهم أخي هسيني المروب وسمنا أخي والحليمة الكنا مات اليوم يوم الأحد وصرخ كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة دقي إلي أمر اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. دايما ما بلاخدنا هنا الوفا السيد محمد كويس هارون كويس محمد نينا داود الإمام النور بشارة دلقي الحاج محمد دالوب المينيستر حامد محمد دالوب المير حسن عامد جورو محمد عبد الرحمن يونس هارون الحاج محمد إدريس آدم هارون إدريس محمد وقال آدم جدة رمات قنبو مؤمن الإمام محمد خالة أسرة يونس دبازة عبد الله عامد أبدان إبراهيم آدم النور محمد موسى وأسرة كوتو النايم هيسنا أبكر موسى أبكر أبو أزارة أنجيني الشيخ عبدالخان الديف وأسرة هنا قجة دنا محمد قجري الإمام جبرين بركة دلقي مكايلة الشيخ عبد الرحمن أبغاسي هسيني مرسال دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي إيسا أبكر دلقي أبا محمد رمات أبيات دلقي عبد الله محمد دلقي هسيني أسوان إجيل إما الشيخ عبد الرحمن إيسا دلقي سيد هسيني وأسرة دلقي أبا إيسا أسرة ميزونغو أنجيني دلقي كواسا محمد شنكو أفكي اللوان قوني دنغوسو وكل أخوانا موسى جدة وكل أسرة بلام أمر رمضان لماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي إرفي يؤروهم بموت حنا ولدهم داود محمد نيمة داود محمد نيمة الكان مات أمس الشيء وأسرها كمان نبي سواء باكر يوم الاثنين في كاركي تكره إلا الدلقي الحاج محمد الدحلوب اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرهوم كمان الله يواليهم الصبر الله بلغ ده نكرر لتاني مرة محمد كويس هارون كويس محمد نيمة داود الإمام النور بشارة دلقي الحاج محمد دهلوب المينيستر حامد محمد دهلوب المير دنا حامد جورو محمد عبد الرحمن يونس هارون الحاج محمد إدريس أدم هارون إدريس محمد وقال عدم جدة رمات قنبو مؤمن الإمام محمد خالة أسرة يونس دبازة عبد الرحمن حامد عبد الرحمن إبراهيم عدم النور محمد موسى أسرة كوتو النايم حسن أبكر موسى أبكر أبو أزارة أنجيني الشيخ عبد الخان الديف وأسرة قجة دنا أسرة محمد قجري الإمام جبرين بركة دلقي مكايلة الشيخ عبد الرحمن أبغاسي حسين مرسال دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي إيسا بكر دلقي أبا محمد رمات أبيات دلقي عبد الله محمد دلقي حسيني أسمان إجيال إما الشيخ عبد الرحمن إيسا دلقي سيد حسيني وأسرة دلقي أبا إيسا أسرة ميزونغو أنجيني دلقي كواسا محمد شنكو أفكي اللوان قوني دنغوسو وكل أخوانا موسى جدة وكل أسرة وبلام أمر رمضان لوم الهزين يبلغوا لكل أهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يوروهم بموتنا ولدهم داود محمد نيمة داود محمد نيمة كان مات أمس الشيء ولا صراحة كمان نبي سوء باكر يوم الاثنين في تكرة إلا دلقي الحاج محمد دالوب اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر بلخنا 40 دقرو مرسال ومحمدي دقو الإمام حسيني أمبريلا
جراسة محمد محمد عبد الكريم جدة جبرين لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإف وكل الحلال لبقروهم عشان نبادروا في سرخي الأربعين يوم أنا ولدهم دبوغة مرسل دبوغة مرسل لسرخي الأربعين يوم حقا بسوى يوم الأربية في إدالة كينا هلة بلامة جبرين أبخريسة دا في كانتون أفرق أفرق اللهم يغفر له ويرحم بجنة نكرر دقرو مرسل محمدي دقو الإمام هسيني الحمد لله جراسة محمد محمد عبد الله كريم جدو جبرين لو ماليزني بلغ لكل أهل هلا برا والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفة يقروهم عشان نبادروا في صدقة الأربعين يوم أنا ولدتهم دبوغة مرسل دبوغة مرسل لسرخة الأربعين يوم هقا بيسووا يوم الأربية في هلة دلكينة هلة بلاما جبرين أبخريس دا في كانتون أفريقيا. أصاد المستمعين ومستمعات الأكرام هنا غديو كات داخل الاستديو الساعة 7:45 نفس الساعة هناك في كاركي ديغنونكي نفس الساعة كمان في كل الأراضي الوطنية الأتشادية. أيوة يا سلام يا سلام مساء الخير أسمة جمينة مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الشيخ جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني كاركي بورنوتي نقول لك مساء الخير وبدون ما ننسى كذلك كل المستمعين حنا شدرة كل مستمعين أنا مش ميري بدون ما ننسى كذلك السيد حسن شكو عبد الله وزوجته حواء هناك من شدرة نقول لكم مساء الخير يلا كلنا سوا

خير. كذلك بالأغنية دي مساء الخير هناك لأمر إدريس قدوم أبانا بابا يارو شلتوت هناك من كرتوتة, ودوما ننسى كذلك يحيى إدريس قدوم مربو نقول لك مساء الخير يا سلام. وكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد فكي الحاج الإمام الحاج نقول لكم مساء الخير, والإمام محمد أبكر نقول لك كذلك مساء الخير, عدم تجاني أيوة أيضا نتمنى لكم مساء الخير لكم أنتم ولكل المستمعين. يلا سبوبوا كل نصر يلا.

Aha. Jauje mundu. Jauje wadifira. Aha. Naba tombo. Ala kulli ala sada almustamina. أغنية كمان أغنية كمان أغنية جميلة جوجيا قال لك أنا نمشي لك ونمشي مندو ونمشي كده نابا تومبو يا تو مبدل. فعلى كل على السادة المستمعين والمستمعات يوسف موسى وذات الله عفوا أساتذة الساعة 7:51 دقيقة عندي واحد بلاغ نقر لكم. أسرة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس بلاما هارون أجيت القوني أحمد جبرين لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت أنا بنيتهم وزوجتهم حليمة السادي جبرين مرت لي القوني الشيخ آدم أحمد الكن ماتت اليوم يوم الأحد وسرها كمان بسوء أنباك يوم الاثنين في هلة بييري هلة بلامة هارونة أجيت اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة. أسرة الشيخ أحمد دقيق اللوان جبرين دونغوس بلامة هارونة أجيت اللقوني أحمد جبرين لو ماليزين يبلغوا للأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة بموت أنا بنيتهم وزوجتهم حليمة السادي جبرين زوجة القوني الشيخ آدم أحمد ماتت اليوم يوم الأحد وسرها كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة بييري هلة بلامة هارونة أجيت كبير تكنيك

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غادي اكاد باقي لي بس 4 دقائق نسمع اخر فاصل غنائي بعد ما سمينا اغنية الفنان الكادي محمد علي درسيلها. ايوه يا سلام. نتمنى كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد سانوي كويان كريو انسبكتير حسن عليفة قايت في الريجي دانتين وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمع المستمعين، لأن الأغنية دي كمان نحدوها لكل سيادة الوتيلات على كل حال في نجمينا أو كمان في كل البروفينس الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد وكل السيادة المجازي، نقول لكم مساء الخير. نسموها 30 ثانية وبعدين نقول لكم باي باي يلا.

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية كات من العاصمة جميلة.
1: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات. خلاص الوقت اللي ما حد اللي تكتك كمل لما في قطو سيفيني. نشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا لفترة 75 دقيقة في لب العائلة. 75 دقيقة سموتوا البلاغات العادية والرسمية، وعيدا سموتوا اللادي آيات، سموتوا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نشرت الأخبار المفصلة مع الزميل جمال عبد الناصر رشيب أبكي. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، سنوي كويانغ كريو هو كمان قايت في الآلات الحديثة، حسن عليفة قايت في الريجي دانتين تجهيز وتقديم البرنامج، الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده سموتو في تيه التإشراف بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين، لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سيلايو يقول لكم سبا بونجور علي باي باي وبريني سوان ديفو.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نبدأ النشرة بأنشطة البعثة الوزارية التي وصلت إلى مدينة بنغور بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلين، وقد استقبل الوفد من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية. تفاصيل مع مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب من هناك.
2: في إطار جولتها بمختلف ولايات البلاد، وصلت البعثة الوزارية المكلفة بمتابعة وتقييم الوضع الزراعي والغذائي الذي يشهد تذبذبا للأمطار في هذا العام إلى مدينة بنغور. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيس ديمي إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. وعقب مراسم الاستقبال عقدت البعثة اجتماعا مع السلطات والمسؤولين المحليين خصص لتقييم الوضع العام للموسم الزراعي والوقوف على تداعيات تذبذب الأمطار وانعكاساته المحتملة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالولاية. وفي كلمة ترحيبية أوضح المندوب العام للحكومة غوكونيس ديمي أن زيارة البعثة تعكس اهتمام السلطات العليا بمتابعة الوضع عن كثب وتقييم المؤشرات الحالية تمهيدا لوضع استراتيجيات استباقية للحد من آثار أي أزمة محتملة. وأشار إلى أن ولاية مايوكي بالشرق ورغم التذبذب المسجل في معدلات هطول الأمطار تظل منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة بما في ذلك الزراعات المروية خلال الموسم الصيفي. من جانبه أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية الاقتصاد التخطيط والتعاون الدولي طاهر هامينجلينغ أن الهدف من هذه المهمة يتمثل في الوقوف ميدانيا على الوضع العام للموسم الزراعي وتقييم مستوى تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والظروف المعيشية للسكان. وفي هذا السياق قدم المندوب الولائي للزراعة تقريرا مرحليا حول الوضع الغذائي في الولاية في وقت تشهد فيه أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين. كما استعرض أعضاء الحكومة كل حسب مجال اختصاصه الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة والتخفيف من تداعيات تراجع المحاصيل وتعزيز الإنتاجية لدى الأسر الأكثر عرضة للتأثر، إلى جانب العمل على ضبط أسعار المواد الغذائية.
3: لكن بقى الفاتورة أمي كمان سبب وهذا بدور بقبول بدري بس كمان بيجي فاس. قبلين ما البدر بقبول لو كده لها بالسنة كمان قدو أكيد ما خلنا نام ولا ريز نام ولا تو نام مثلا نام ما شارو ما صور يكون وكان بقبول لها بيجيب مشاكل على السندا ندور صور بيمشون. سأقول لك صوت على الناس ربنا يلا بنجولا يشوفون ده ما يدل يوم وكان المنظر أنا مجا يزول فوقه ده كل ما شرنا هو مشاكل.
2: هذا واقتتمت البعثة زيارتها الميدانية بوقفة على محطة ضخ المياه بمنطقة كازيبي، حيث اطلعت على مدى جاهزيتها وقدرتها على توفير مياه الري لحقول الأرز في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالولاية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عبد العزيز من بنغور. نذهب إلى مدينة ماساكوريا، حيث قدم مشروع سويت بلاس معدات زراعية إلى تجمعات نسائية بولاية حجر لاميس. كان ذلك تحت إشراف وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى جانب حضور السلطات الإدارية والعسكرية بالمنطقة. يوسف موسى محمد من هناك.
4: في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات، سلم مشروع سويت بليس مجموعة من المعدات الإنتاجية للمستفيدات في ولاية حجر لميس، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة. وفي كلمته خلال حفل التسليم أوضح آدم أنجاري آدم المنسق الجوهري لمشروع سويت بليس بولاية حجر لميس أن المشروع يساهم بشكل فعال في تنفيذ برنامج تمكين النساء والفتيات بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويوسع فرصهم في سوق العمل والإنتاج. وقد أشرف على تسليم الرسمي للمعدات وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا، الذي أكد في كلمته أن هذه المعدات ستساهم في تحسين ظروف حياة النساء المستفيدات وتعزيز مكانتهن الاقتصادية، داعيا إياهن إلى حسن استغلالها والمعدات.

0: أعمال الأسبوع الأفريقي للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية. ترأست حفل الاختتام مديرة الصحة العامة الدكتورة نراسيم بايدوم ممثلة لوزير الصحة. المناسبة جرت بحضور عدد من الشركاء الفنيين والماليين. عبد الكريم عبد الله.
1: خلال 5 أيام من الأنشطة التي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية، يجيء حفل اختتام الأسبوع الأفريقي للتطعيم النسخة عام 2026 بمسيرة رياضية انطلقت من دوار حمامة حتى استاد ديغيل، ومن ثم تلتها مباراة كرة قدم جمعت بين فريق الشركاء الفنيين وفريق وزارة الصحة العامة، وانتهت المباراة بفوز فريق الشركاء بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد. في كلمتها ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد دكتورة شانتال قالت بأن الرياضة والتطعيم يندرجوا في إطار الوقاية من الأمراض، مؤكدة أن جميع الشركاء الفنيين يجددون الالتزام بمرافقة حكومة جمهورية تشاد على المدى الطويل وفي إطار الثقة المتبادلة من أجل توفير الخدمات الصحية وكذا تعزيز التمويل المحلي للتطعيم حتى القضاء النهائي لمرض شلل الأطفال. من جانبها مديرة الصحة الدكتورة نراسيم بايدوم ممثلة لوزير الصحة العامة قالت في خلال أسبوع كامل قامت وزارة الصحة العامة بنشاطات كثيرة من بينها حملات تطعيم ودورات تدريبية وورش من أجل تحسين الوضع الصحي بالبلاد والحد من الأمراض المؤدية. وتجدر الإشارة إلى أن المناسبة شهدت أغاني ومسرحيات تجسد مدى أهمية التطعيم من أجل الحماية من الأمراض.
0: في الخبر الأخير، يصادف 20 سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للنظافة البيئية. حول هذا الموضوع عد لنا عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم تقريرا حول أهمية هذا اليوم ومكانة البيئة في تشاد. نتابع.
2: يحتفل العالم في 20 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للنظافة البيئية، وهي مناسبة أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يونيو من العام 2023، داعية إلى تخصيص هذا اليوم لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ لسلامة البيئة. وعقب التوصية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها بموجب القرار رقم 122 اعتماد يوم 20 من سبتمبر من كل عام يوما عالميا للنظافة البيئية، سعيا إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط والحد من النفايات والتلوث، وتشجيع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على المشاركة في حملات التنظيف والعمل من أجل بيئة أكثر صحة مستدامة. وفي البلاد تكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة النفايات والنظافة الحضرية، لا سيما في العاصمة جمينة، حيث يظل تحسين الإطار المعيشي والحفاظ على نظافة الأحياء والفضاءات العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين والسلطات المحلية. وقد استطلعنا آراء كل من رئيس جمعية عمال الصرف الصحي جدة بريمي وعدد من أعضاء الجمعية الذين تحدثوا عن أهمية المناسبة ودور المجتمع التشادي في المحافظة على أمن البيئة.
3: اليوم العالمي داني دورو أي تشادي ده يعرف شنو اليوم هذا النظافة ده يوم مهم، بلا نظافة ده حياة ما في. البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية هنا الأسوسياسيون أفيجا سوليب ندى ندور منا سكان أنا مدينة جمينة خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق يدفقوا بارتو ده خليه ده يبقى ما في.
4: بين جهود أنا الحكومة وبين جهود أنا الميري وإن الشعب كل واجب لنا نقوف بيفو دور نحارب الوسخ نمرق من بلد نقدر ننظم
5: الوسخ ده يسيل لنا أمراض أسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني يقع في أي وقت بالجميع ده نقوله لناس ده خلي يتموا المحافظة البيئة ده هو الحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير السخير خلي كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلدنا.
2: فيما أشارت نائبة عمدة بلدية دائرة الثانية عائشة أحمد حماد إلى أهمية إحياء اليوم بالنسبة للبلدية.
6: اليوم البلدية الدائرة الثانية موبيليزي الأسوسياسيون قيدين والجن بنوفول لومو وسو أوبيراسيون الأوبراسيون بيجا في الليسي دي لابي هاربنا وقتين الشدر الماسمة محل التراب مايند والمراقد لأنه الكلمة لما يكون الدراسة بكان قاعد لازم يكون بكان سمه
2: كما أوضح.

0: وجهت نائبة العمدة عن الاستراتيجية التي وضعتها بلديتها لتعزيز النظافة والحد من انتشار الأوساخ في الأحياء والأماكن العامة.
1: الاستراتيجي قلنا الدائرة وهيدا ما يقدر يقدم خدمات عن النظافة كل كي لمن الاسوسياسيون كل وعينام وورينام انتو كل تقالوا الما يندم ماتريال كل نرانفورسي لهم بالماتريال والبلدية هسا قاعد يسي استراتيجي يقليني ميروفر وفر اي وقت عندك وسق في خشمة الدرب والناس الخطينام بيجي بشورو ما شالو لتوالي انت تتسل لنا في ادمينستراسيون حقنا ما لا ما فاتشالا نقدر نكونترولي الوتير ده فادوين.
0: وفي السياق ذاته ناشدت نائبة العمدة عائشة أحمد حماد المواطنين إلى ضرورة مضاعفة جهودهم.
1: بيوم العالمي هنا النظافة ده بس ما قاعد نحجي أنا أنطاكي أمدة بلدية نحجي أنطاكي شابة وأنطاكي زول بحب بلده دايرين يعني بيساعدونا خلي بيساعدونا في كوتي هنا النظافة هنا الأسنسيما لأنه الأمراض كان جاء الشاب هم التابانين اليال تابانين حتى لو اليوم سخير ده كان دفقت ألمي ولا سويت الوسق وخريف ألمي سب وخلاص الأم مرض ده سخير كان كربا انت الأم تابان انت الأب والتمرق القرز ده تابان عشان ده يعني رسالة حقي أنا اليوم بخاصة في جورنال اسبيسيال هنا يوم العالمي ده خلي يعني الوساخة زي ما انت ما تدور في بيتك ده الشاري كله ما تدفق.
0: للتنويه إحياء اليوم العالمي للنظافة البيئية نسخة 2026 يعزز من الجهود الرامية إلى حماية البيئة لأنها مسؤولية جماعية وأن التغيير الحقيقي يبدأ بسلوك بسيط يلتزم به كل فرد قبل أن يتحول إلى ثقافة مجتمعية راسخة تسهم في بناء بيئة أكثر نظافة.
2: شكرا عبد الرؤوف أيوب معك نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام مستمعينا تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أميل ميدامجي، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجادية هنا بالعاصمة أنجمان.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج صدى الرئاسة الذي يأتيكم من إعداد وتقديم الإدارة العامة للإعلام برئاسة الجمهورية. ويسعدنا أن نناقش في هذه الحلقة بداية العام الدراسي 2026-2027 وما يعنيه قطاع التعليم من ندرة البنية التحتية والتحديات المختلفة، إضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بتوفير المياه في ولاية لوغون الغربي. الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة مع التجاني مصطفى مهدي في موجز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم التشادي.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي اللي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل الأوضة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي. وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله، الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. نشكل التعليم الثنائي اللغة إصلاحا حقيقيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والدهاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تمتلب تحديدا دقيقا. طبعا اليوم الانفتاشات هنا فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الصناعي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين صناعي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثانوية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعمل شيء نقول التست بالنسبة للجهوات لأن بكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي أولى الابتدائي سبان، لكن لأن ما يمكن علينا يعني أن نوفر 4000 مدرسين هذا السنة ليكونوا في المدارس. ما حكومة قادر، والآن يعني في شيء اللي بسموه تيست بيلوت يعني زون بيلوت، في المعلمين باللغة العربية ولا المعلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله ونشوف يعني نتيجة. في حاجة تانية في التعليم للمعلمين وكل شيء، والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية، ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إيدي بيتنو، وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة، ولكي نحن إن شاء الله نكون تطبيق لهذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير، وحكومة في المشاريع للبنية التحتية. والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد، وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول، وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول، والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي بيشاركوا معنا فنيين، يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقولوا برايب، فيه مشروع واحد بيقولوا بري، ويقولوا سمارتت. هذا المشروع السمارتت فوق البنك الإسلامي صندوق سعودي للتنمية، عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنى التحتية فصول إن شاء الله يكون في تشات، ولكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله خطوة بخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتظار منهم اليومي ومصاحمتهم، وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشادي سنة دراسية ممتازة ملئة بالأمل والانتباه والنجاح.
0: مشاهدونا الأفاضل، نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي، ونسلط الضوء على جهود الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المنطقة بعد معاناة من البحث عن المياه، حيث تحسن وضع الوصول إلى مياه الشرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. نتابع الورقة التالية لمزيد من التفاصيل عن المياه بولاية لوغون الغربي.
3: يمثل الحصول على مياه الشرب تحدياً أساسياً لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع، بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشارد. وتؤكد الأرقام حجم الجهود المبذولة، ففي عام 2025 و2026 تم حفر 206 بئر من أصل 250 بنسبة إنجاز تجاوزت 82%. وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة، من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، خصوصا في مدن مثل بينمر. لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد أبكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
4: في لنشاتو في وقت فات في ماتين للسوسيتي، والسوسيتي دي قد صعوبة ما تقدر تشغل بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن ألمي قايد، لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس عشية، لكن هسا السكان بقوا كتار، الشاتو الواحد ده ما بتمو هسا يملو مرة واحد ده در سايتين ده ببقى ما في. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهلة دي بقت مديرية. دونك الفوك اللي انوتر شاتو يجيبو يرنفسر الشاتو القايد.
3: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة، بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان.
0: بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع، تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
5: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب مصدر فرح كبير لنا.
6: في تالا 2 يعاني سكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم، ونحن ممتنون له.
7: المي الجبان ده بشعر عديس لنا وفكر أنا وقايف لنا ننتو شكرا كتير ألني دورو باتن أقادة ألي رنفرسي قدرة ناشاتورة ما قايا يمشي بكان الركولير ما قايا يمشي الدين ألي يدل ألي أنتنا مشي لغروب كان رنفرسي لنا بغروب ولا ببانورة دا يبقى لنا حالو الملا سرا جاي، لكن كاباسيتينا نرا فيبل مره كانوا بومبي ب 10 13 بالمي كامبر بس تابنا بوبلاسيون ان دوجي
8: كدك من غدوبيدا جو باسيون تو جينا لجدا 15 كيلومتر بجنغا من كاي.
5: في السابق كنا نضطر إلى قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، وأحيانا كنا نضطر إلى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك أفريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
0: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
5: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التشادية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابولا التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه، يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024 لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ، مباني بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
3: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان. فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني. لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ. وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها. ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني المدرسية حتى نخفف من معاناة السكان والتلاميذ الذين يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة. فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
5: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية. وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا، فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكولدينغاما.
9: في مدينة موندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي ولا سيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مباني جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
5: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
0: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.